0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendez-vous, dis-moi, man.
2: احنا وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالتا وسونين وعليهم مينا متخلين
3: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور وفيهم القينا القبول
4: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين وان شاء الله علينا يكونوا راضيين
5: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب
6: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغمض العيون
7: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا
8: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاتر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير
9: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار
10: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسانة وغيران ومحبتنا ليهم من زمان
11: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح
5: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم لحكاية بدات
12: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال
13: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا
14: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب
15: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور
16: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا
17: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
18: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
17: أمين يا رب العالمين
19: دعوة حلوة فتحة سكام
17: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا. Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

من بنزرت من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام معليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: تحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
1: قبس من الايمان
2: قبس من الايمان
3: في أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبر ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية العزيزة وبطبيعة الحال نحبوها الكل، ومش زي واحد يحب ولايته يحب أيضا كامل ولاية الجمهورية ويعشق ويحب أيضا تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حي على زملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل أم آدم، عواطف ألفة جندوبية وكل طاقم مؤسسة أكسجين أف أم. قل لكم إن شاء الله نهاية أسبوع كلها ألفة ومحبة وتفاؤل وإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص أيضا في أعمالنا وفي حياتنا. اليوم السبت 6 جوان 2026، التوقيت الساعة 6:47. كما عودنا مستمعينا الأفاضل دعاء الصباح، يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. واحنا قصدي ربي في طريق من نسوي الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ربي يحفظنا جميعا، والناس اللي قاعدين يسوقوا في سياراتهم الواجهات التاكسيات حتى موتور وبسكلا، رد بالك سيس روحك ما تجريش قبل ما تقطع الطريق ولا تدور في رامبوان ولا غيرها، ما فيها باس واحد يتلفت ويركز، حتى البيتون اللي يمشي على ساقيه باش يقطع كياس، ساعات تشوف مواطن ولا مواطنة قاطع الكياس لا تلفيت لا يمين لا يسار، والتاكسيست ولا الموتور ولا غيرها يقعد باهت كيفاش معناها المرأة هذه ولا الرجل هذه متعدي بدون تركيز وبدون بطبيعة حال يفكر وشوية رزانة، وربي إن شاء الله يمتعنا بالصحة والعافية. حديثنا اليوم رواه الإمام مسلم، الحديث هذا قال أبي هريرة أن رجلا زار أخا له، واحد يزور في خوه. هنا احنا من واجبنا نزور بعضنا نسلوا على بعضنا، على خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نهتم بأمور بعضنا، إنسان نقص حاجة نعاونوه نقفوا معاه، مريض مزاره حد نزوروه، عنا إنسان مثلا متضايق متقلق نحاول نقفوا معاه معنويا وماديا، عنا جار مثلا عنده حاجة مقلقته كذا، ديما أكيد تضامن والتكافل الاجتماعي. جاري عنده مثلا احتياج مالي، ولاده يقرأ وما وصلش باش ياخذ لهم كتب كراسات حوايج كذا، انت عندك الزيت تعاونوا، على خاطر سيدنا عليه السلام قال من كان له فضل زاد، عنده حاجه زايده في الدار ما يستحقهاش، فليعد به على من لا زاد له. قلنا روى الامام مسلم حديثا عن ابي هريره رضي الله عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى، مشى يزور في واحد من اصدقاء متاعه في مدينه اخرى، فارصد الله له على مدرجته ملكا، بعث له ربي ملك من الملائكه وقت جاه قالوا اين تريد، الملك كلم رجل هذا قالوا وين قصد ربي وين ماشي، قال اريد أخا لي في هذه القرية، قالوا عندي واحد خويا وصديقي في القرية هذه نحب نطل عليه، قالوا هل لك عليه نعمة تريدها باش تسالوا فلوس تحب منه حاجة تحب تاخو أمانتك، قال لا، قال ما نحب منه حد شيء غير أني أحببته في الله عز وجل، قالوا ما نحب منه حد شيء، حاجة واحدة أنا حبيتك الإنسان ذاك أعشقت لله في سبيل الله، ما فهم حتى مصلحة بيناتنا، وهي المحبة الصادقة المحبة التي لا تدوم. فقال الملك فأتى رسول الله، قالوا الملك ذا يحكي مع السيد ذا، قالوا أنا ربي بعثني ليك، لو فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ربي قال لو حبك كما حبيت السيد اللي أنت ماشي تزور فيه ما عندك معاه حتى مسرحة. ولهذا ماذا بينا تكون محبتنا مع بعضنا محبة مبنية على الإخلاص على الوفاء مش على الانتهازية. أنت أعطيتني فلوس أعطيتني كذا أنت صاحبي ما استفدتش منك حتى حاجة. أنت ما كصاحبي ونشوف صاحب آخر نستغل ونستفيد منه لمصلحتي أنا. هذه العشرة راي مدومش. ربي سبحانه وتعالى قال لنا ويخاطب في محمد صلى الله عليه وسلم قال قل إن كنتم تحبون الله إذا كان أحنا نحبه ربي فاتبعوني. محمد عليه السلام قال تبعوني. فاش نتبعوه؟ تبعوه في الحاجات الباهية اللي قال لنا أعملوها. قال لنا زوروا الأقارب. قال لنا ما تفتنوش بين العباد. قال لنا أخلص وأبدع في عملك. قال لنا أيضا تسمع جارك ولا كذا أيضا ما تخلقوش ما تذيشي تسأل عليه إذا كان هو في حاجة ليك. ربي قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن شاء الله ربي يغفر لنا ذنوبنا جميعا. إن شاء الله نكون متألفين. إن شاء الله المحبة بين الزوج والزوجة أيضا تكون مبنية على الوفاء على الإخلاص على عدم الخيانة. كذلك المحبة بين الأبناء والوالدين تكون مبنية على الصدق أيضا. وعلاقاتنا كلها في أي مؤسسة في أي مكان إذا كان الناس تحب بعضها نجم نتجاوز عديد الصعاب. أنت حتى جمعية متاع رياضة تشوف الجوالات يحبوا بعضهم في التيران وفي البيستير وفي التمارين النتائج تكون باهية. في البحث مثلا الأستاذ يكلف التلامذة البحث يختاروا بعضهم يقول كان نحب نخدم مع ذاك قد أنا نحبه ويحبني والعمل يكون تقاسموه وفما وفاء فما إخلاص. لمن نعزهم نقول اللهم يا ربي فرج عنهم وعنا وأسعدهم وأسعدنا وحقق أمانيهم وأمانينا يا رب وارض عنهم وعنا وابعد الأحزان عن قلوبنا وقلوبهم لتقر عيوننا وعيونهم. يا رب احفظ هذا الوطن الغالي من كيد الخائنين ومن كيد الغادرين. في النهاية ألف تحية لبنتي الغالية هدي لذي نحيوها تلميذة تقرأ مليح وربي نجح كل أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم. أولاد البكالوريا اليوم عندهم استراحة سبت وحد ناخذوا الاستراحة ذي نحضروا شوية تركيز ننساو اللي فات نفكروا مازال عندنا 3 أيام أخرين. وأكسجين فام ديما كالعادة كما عودتكم تتمنى النجاح والتوفيق لأولادنا الكل وبناتنا الكل في كامل تراب الجمهورية. ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: راني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاوها دليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الانوار، صباح الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نهاية اسبوع موفقة للجميع، اسعد الله صباحكم بكل خير، واهلا وسهلا مرحبا بالجميع، بكل حد يسمع فينا. ومعدل الموجة كان على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين فام بالصوت العليك العادة والعويد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خير ما نبدأ به صباحنا وهو أذكار الصباح، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم احفظ روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد عد الموجة على موجتنا وعلى موجة إذاعة أكسجين أف أم بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكل حد معد الموجة كان على موجة إذاعة أكسجين أف أم. أول أغنية نبدأ بها أصبحنا لليوم معكم في برنامجكم متينة للسبت، متينة للويكاند، اللي هي حمزة نميرة لعله خير، من أهم الأغاني نبدأ بها أصبحنا، وإن شاء الله أيامتنا وأيامتكم الكلها خير.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات بكل حد قاعد يسمع فينا معد الموجة أعلى موجة واحدة موجة إذاعة أوكسيجين أفام بالصوت العالي. خلينا نتعرفوا على حالة طقسنا اليوم كيفاش باش تكون هذيا وأكثر نتعرف عليها اليوم في ميتيو
1: ميتيو
2: ميتيو
1: ميتيو.
0: بالنسبة لحالة الطقس وخاصة ديما أنا نحاول سادة المستمعين نعطيكم لمحة على الفترة القادمة من التوقعات. دونك فما تقلبات وأمطار متوقعة نعم في تونس الفترة القادمة وحالة الطقس على المستوى الحراري باش تكون منخفضة خاصة فما لما سادة توصل الطقس والمناخ يقول 10 أيام باش منش باش نشهدوا فيها حرارة وباش تكون هكا فما تساقطات معينة على مستوى الأمطار. هذا كما قلنا يجينا من المرصد توصل الطقس والمناخ. سينو المعهد الوطني للرصد الجوي يقول من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم السبت استقرار في درجات الحرارة اليوم السبت 6 جوان 2026، ويكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق ثم تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب وشديد الاضطراب بخليج جابس وقليل الاضطراب ومتموج ببقية السواحل. هذه أبرز توقعات طقسنا اليوم من المرصد للطقس والمناخ من المعهد الوطني لرصد الجو. أهم نقطة نعود نأكدوها إن شاء الله حسب ما يقول المرصد التونسي للطقس والمناخ أنه خلال 10 أيام القادمة ما عناش مطر باش تكون موجودة في توقعات طقسنا. هذه نقطة. وثاني نقطة زادة وأهم نقطة أنه باش الطقس بفما تقلبات وأمطار متوقعة في تونس الفترة القادمة وحالة الطقس هذه باش تكون على المستوى الحراري. كنت تفكروا الجمعة الفاتت تحكينا على 3 توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي على مستوى 3 أشهر متاع الصيف. يقول أنه جواء بش يكون شوية مصحوب بالأمطار وفما هكا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. جويليا بش يكون الغلاء ارتفاع كبير وكبير برشا في درجة الحرارة وبش نشهدوا فيه الصيف. ويكون أوت هكا بين الصيف وبين زدا يقربنا شوية للتقلبات الجوية متاع الخريف. هذه هي أبرز توقعات طقسنا لليوم السبت 6 جوان 2026. مرحبا بكم الناس الكل قد معنا راجعين ومتواصلين.

0: كليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك.
4: عندك أورانج.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو بورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopat Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toi frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير، من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
9: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
10: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
11: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
10: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
12: أنا جيت وجايبة فرحة.
4: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 299 99. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: كليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفيه اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير.
1: نحبك فايق ولد بلادي. مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح. خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من 7 النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. ديما نحاول نوجه من خلال برنامج متنا السبت متنا الويكاند إداء عاجل للسلطة المعنية باش تفعل معنا في المواضيع اللي نطرحوها في برنامج متينا للسبت. اليوم موضوعنا الحقيقة طرحناها قبل ونعود نطرحوه بقوة، موضوع التشكيات اللي جاتنا الحقيقة من عند برشا مواطنين ومواطنات، خاصة اللي يكونوا مروحين من منزل بورقيبة من ماطر في اتجاه بنزرت، وين يكون البروجيكتور يجهر في العينين يقلق مستعملي الطريق وما يخليهمش يراو مليح وقت اللي قاعدين يسوقوا. معناها انت قاعدة تسوق وتشوف ضوء بالحق يجهر، فمعناها الرؤية تقريبا تغيب في اللحظة هذيك، وبرشا ناس قاعدة تتشكى تقولك انا اللي قدرت نجم تصير حوادث كبيرة كبيرة برشا. راهو البروجيكتور كنا عليهم زين نعاودوا نحكيوا عليه، راهو مقلق للمستعملي الطريق وتحدثوا فيه برشا برشا مرات. حكينا وقلنا لازم تصير المتابعة الفنية للبروجيكتور هذاك، لازم صحيح نصلحه، معناها مشكلة الإنارة العمومية في المنطقة ما تقعدش معناها في الظلمة باش ما الله لا قدر تصير حوادث، ولكن زادا مش في المقابل نحطوا بروجيكتور كيكا يجر في العين، معناها مستعمل طريق يقول لك انا ماشي في الثنية ما عادش نجم نشوف، معناها الله لا قدر تكون فما كرهبة قدامي ولا فما معناها معاش نفقد السيطرة كغيمو على الكرهبة متاعي. فبالحق ماهوش معقول، ديما نردنا نطرحه في نفس النقاط، نحبوا السلطة المعنية تتفاعل معنا في هذا الموضوع. راو إذا كان بالحق يقعد بالطريقة هذيك راهو مخطر بالحق، معناها إذا كان يبقى بالطريقة هذيك راهو مخطر. نحكيه على البروجيكتور في مفترق سيدي زيد بنزرت الجنوبية على مستوى الطريق الوطني عدد 11، راهو جاتنا عليه برشة الشكيات، معناها حكينا فيه ربما أسابيع على التالي، ولكن نعاودوا نطرحوا نفس الموضوع لأنه احنا مريناش تجاوب معناها معانا في مختلف النقاط اللي طرحناها، واحنا زاد داونا واحنا زاد نعاودوا نحكيه ونأكدوا على نفس النقاط نفس المواضيع اللي تتطرح، لأنه احنا هذاك هو دولنا، احنا ما نتعبوش ما نفدوش. مهم برشا انه كل ما يتفاعل معنا مواطن، كل ما يكون موضوع يهدد الامن متاع الناس، خاطر بالحق اذا كان نحكيه على طريق كيكا معناها وين مفترق سيدي زيد معناها في بنزرت الجنوبية على مستوى الطريق الوطني عدد 11، معناها طريق وطنية وفيها حركة كبيرة وفيها برشا معناها يكونوا من جايين من منزل بورقيبة ومن مطرح هبتين البنزرت في اوقات النجم تكون متأخرة. اليوم نعرفوا معناها مش الوقات معناها تولي الناس نجم تخرج تقضي اوقاتها ربما متأخرة 6-7-8 لعبات نتلقاها الدور معناها متعليل خاصة حال صيف، دونك كي هو يبدا مروح الوقت هذاك ويرى بالحق البروجيكتور هذاك اللي يبدا يجهر بالقوي وما يعاونش معناها السائق السياره باش يتحكم مليح في السياره نتاعه، وراو نحكيو على مشكل كبير، واحنا بدورنا لازمتنا نحكيو في نقاط هذه، خاطر ديما نعاودوا نقول راه تجينا تشكيات كبيره من عند المواطنين ولا مواطنات زاد كيف جايين زاد برشا سياح برشا زوال مدينة بنزرت يبدأوا ما يعرفوش الطريق، وتنجموا يكونوا معناها مثلا صغار، نجم يكونوا مثلا عندهم يدوروا على الموتورات وغيره، فنحاولوا نردوا بالنا مليح مليح من النقاط هذية، ونحاولوا يكون معناها الطريق آمن لمستعملي الطريق الصيفية هذه. راو نحن كيف نقولوا نقطة هذه، حكينا المرة الأولى على ضرورة توفير الإنارة، تم توفير الإنارة أمره مش بالطريقة هذيك، راهو برشا برشا تشكيات جيت على مستوى الموضوع هذا يقول لك راني أنا ما عادش نجم نوصل البلاصة هذيك نخاف، خاطر بالحق ما يخليكش تنجم تسوق الكهرباء متاعك بطريقة صحيحة. ردوا بينا على رواحنا، سيسوا رواحنا مليح مليح، وبربي تتفاعلوا معنا في الموضوع اللي حكينا فيه على البروجيكتور على مستوى مفترق سيدي زيد الطريق الوطنية عدد 11 بنزرت الجنوبية. ضروري التفاعل والتدخل معنا المصالح المعنية، يفضلكم تتفاعلوا في هذا الموضوع لأنه يهم سلامة المواطنين وسلامة مستعملي الطريق، مش ما تقولوش الله لا يقدر بعد وقت اللي تصير حوادث تقولوا ما في بنات قريناهاش وما قريناهاش أهمية. احنا رانا حكينا وحكينا وتكلمنا في برشا بلاتوات وبرشا معناها حصص في إذاعة أكسجين أفهم، ومزلنا باش نحكيو فيها الموضوع إلى أن راو تدخل عاجل على مستوى النقطة هذه. تقعدوا معنا رجعنا متواصلين برنامجكم متينة للسبت. أكسجين أفهم بالصوت العام.

0: solitari.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكران 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبري فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
6: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
7: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
8: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
9: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
10: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
11: Radio Oxygène FM.
0: Soudak, soudak.

0: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا مع هذا الموجة على موجتنا على موجة اذاعة اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم الناس كل متواصل معاكم في برنامجكم مسينا السبت مسينا الويكاند. نحكي على آخر الأخبار والعناوين، والحقيقة الجمعة هذه كانت أخبار، الحقيقة أخبار دارت برشة مواضيع طرحت. أولا نبدأها بالباك اللي بدأ تقريبا منتصف الجمعة هذه نهار الأربعاء، وين دوب ما بدأ الباك بدأت معها الغش، وخاصة برشة الناس يتسألوا على حكاية معناها دفوار الباك اللي يهبط على الباج فيسبوك ويتصور دقيقتين بعد الثمانية. معناها نعرفوا احنا الثمانية بالضبط تبدأ تتسلم الأوراق ويبدأوا التلميذات يعديوا في الامتحانات متاع البكالوريا، تقريبا دقيقتين يهبط الامتحان. غريبة برشة الناس معناها ما فهمت حد شيء، زادة كيف تم رصد معناها برشة تلمذة قاعدين يحاولوا معناها بشي يغشوا على مستوى مختلف الولايات. طبعا نعطيه ربما التفاصيل متاع مختلف منطقة كيفاش مثلا في دغنيغ مو معناها الحادثة اللي ربما بهتت شوية الإطاحة بشبكة بائعي البطاطا للغش في البكالوريا باستخدام بوق. معناها هذه في سابقة من أمرها، وإن نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران نهار الخميس 4 جوان 2026 في تفكيك شبكة تخصصت في تسهيل الغش في امتحانات شهادة البكالوريا ضم 5 أشخاص 3 شبان و2 فتيات، واعتمدت حيلة غريبة تمثلت في استخدام بوق منزلي مخصص للبائع المتجول. دونك تفاصيل الحكاية هذه تفيد معطيات ملف القضية أن المتهمة الرئيسية في الشبكة قامت باقتناء بوق مضخم صوت بمبلغ قدره 200 دينار ثم سلمته ل3 شبان من شركائها، ورسمت الشبكة خطة سينمائية محكمة حيث تولى الشبان التمركز بالقرب من أحد مراكز امتحان البكالوريا بحي زايتين بالعمران متظاهرين بأنهم بائعوا بطاطا متجولين. وكان الدور المنوط لبائعي البطاطا المزيفين هو أنهم يقرأوا الإجابات الصحيحة للامتحانات عبر البوق باستخدام كلمات مشفرة ومصطلحات موها، يعتقد المرة إنها مجرد أسعار للسلع بينما يفهمها التلاميذ المتواطئون داخل قاعات الامتحانات بأنها إجابات للامتحانات. إيش قولكم؟ هذه معناها في سابقة من أمرها 2026 معناها طيحت علينا الكونيكسيون، فكتوا بالحمصة، فقتوا بينا، معناها الكونيكسيون مش موجودة، معناها كل شيء مسركل، كل شيء معناها واضح. دوروها البرة زعما نبيع في البطاطا، بائع متجول بالبوق متاعه البطاطا بكسوم، وبعد قاعد يوزع في الإجابات بطريقة غير مباشرة. الأغلى الحقيقة هذه ما تخطر على حتى باله، لكن خطرت على بال العصابة هذه، خلينا نقولوا احنا الشبكة إن صح التعبير اللي حاولت أنها تعاون تلامذة في وسط القاعة الامتحان باش يغشوا في البكالوريا. دونك تفطنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدية بالعمران خلال قيامهم بدورية لتحركات هؤلاء الشبان وتكرار نداءاتهم الغريبة اللي أدت إلى الإطاحة بهم في حالة تلبس. وبمداهمة وتفتيش أفراد الشبكة ومقراتهم تمكنت المصالح الأمنية من حجز بوق صوتي مستخدم في العملية، جهاز حاسوب محمول يعتقد أنه لتنسيق الإجابات، وأجهزة إلكترونية متطورة ودقيقة تستعمل خصيصا في عمليات الغش التقني عن بعد. وأذنت النيابة العمومية بمواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية الأطراف المتورطين وسلسلة التلاميذ المستفيدين من العملية هذه قبل إحالتهم على أنظار العدالة. معناها توا ليكيبا قلقوا احنا اللي ساهمت في الغش هذا تشدت ما يتلام ذا اللي داخل في وسط القاعة الأغلى هم اللي مازالوا يستنوا في مصيرهم. فمعناها بالحق رغم عايشين حالة متاع رعب كبيرة بعد ما تم التفطن لهذه الشبكة هذية وأكثر. الحقيقة زادة كيف تم تفكيك شبكة مختصة في الغش في امتحان البكالوريا بالعاصمة، زادة كيف شفنا الحقيقة برشة معناها نقاط وين حاولوا تليم ذات البكالوريا أنهم يغشوا في امتحان البكالوريا. صار في حتى بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ ثانوي اللي هي زادة غريبة من الغرائب، هذا، لأنه الحكاية اللي دارت يقولك أنه فما أستاذ قال وبلغ أنه فما تلميذة قامت بالغش، ولكن وقت اللي وقفوا التلميذة هذه جاء أحد أولياءه الولي أمرها قال راو الأستاذ ذي اللي فيق بها راو هو تفاهم معاه على أساس هو اللي باش يعاونها، ولكن كيف ما خذاش الفلوس متاعه ومشى قود بها. دونك هو تم إيداعه السجن وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس نهار 4/3/2026 بطاقة إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب، وذلك من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات الغش في امتحان البكالوريا، وكان منطلق الأبحاث إثر رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني، صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية، ليتم في مرحلة أولى التعرف والتعريف بهوية أصحابها. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وحجز كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا. هذه واحدة من مجموعة من النقاط إذا كيف الحكاية اللي حكيتها لكم صارت في إحدى ولايات الجنوب. إن شاء الله ربي معهم تلميذات البكالوريا، إن شاء الله كل يعدي ومعناها لباس. ردوا بالكم معناها نحب نذكركم راهي فيها عقوبات سجنية وتتحرم من أنك تعدي الباك 5 سنوات، فبالتالي ما تقمروش بمستقبلكم، ما تلعبوش اللعبة هذه الخايبة برشا، خاطر راهي امتحان وطني. ورد بالك بالحق، رد بالك، رد بالك، راهم يفقوا بيك، راه فما إكيب كاملة أساتذة كاملة غاديك على عين المكان سور بلاس متكونين، يعرفوا شنية الآليات اللي يعتمدوها الناس اللي باش تغش ويخدموا على ضوها، فبالتالي ردوا بالكم بالحق، ردوا بالكم، ونحاول نتجاوزوا هالنقاط هذية وتعديوا سلامات، وتحاولوا بالحق تركزوا في الأيامات اللي بقاوا، هو خطر بقى ويكاند وثلاثة من المهم أيامات فيها مجموعة من المراجعات، مجموعة من الامتحانات، إن شاء الله تعديوها في أفضل وأحسن الظروف والأوقات. سنة وبعدها الحقيقة مش تقعدوا معنا فترة تستناوا النتيجة، إن شاء الله يا رب تجي النتيجة تسر خطركم من الناس الكل، وتكون معناها بعد هكا خلي نقولوا تعب كبير جي تفرحهم. لكن التلامذة اللي ماشيين في التريبل هذا الخايب متاع الغش، وماذا بيكم بالحق تبعدوا عليه قد ما تقدروا، لأنه الحقيقة أول حاجة مخالف القانون ماهوش مقبول، ثالث حاجة وأهم نقطة إنه راهو باش تعديه بالحق معناها عقوبات معناها ثقيلة عليكم، وخاصة زادة باش يتم حرمانكم، الله لا يقدر في حال إنه ثبت إنه التلميذ هذا قاعد يغش وإلا باش يغش يتم حرمانه 5 سنوات من إنه يعدي البكالوريا بالحق، معناها مستقبل كامل معناها تقريبا ربما يتحطم، خطر إذا كان ربما ما نجحش العام هذية ميسالش يعاود يستأنف العام اللي بعده، وبرشا ينجح وإلا ما نجحش مثلا في البرانسيبال يعاود في الكنترول وينجح، ولكن بالحق تحرم 5 سنين أنك تعدي البكالوريا حاجة ياسر صعيبة. ردوا بالكم، سيسوا رواحكم، وإن شاء الله سلامات للجميع، وإن شاء الله خاصة في آخر الشهر هذا اللي هو 23 جوان نسمعوا برشا صغاريد في كل دار تونسية مستنية النجاح في البكالوريا. سينوم الأخبار اللي دار برش على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عمل ضجة، الفيديو اللي يحكيوا عليه قالوا أنه فما مجموعة من التوانسة قاموا باغتصاب مهاجرة إفريقية، شنو صحيح من الغالط؟ برشا ناس تقول فيديو غالط، فما شكون يقول الفيديو صحيح، فما شكون يقول من السودان، فما شكون يقول لا الفيديو صحيح والمواطنين مصفاقس وتم التعرف ليهم. فوالا دونك وزارة الداخلية تحدثت في بلاغ نهار الجمعة 5 جوان 2026 أنه على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وأثبتت الأبحاث أنه مقطع الفيديو اللي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة تعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. كما لفتت وزارة الداخلية لأنه بقطع النظر عما رفع مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فأن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين مجدة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية. ربما اللي تطرح في الموضوع هذية صحيح الفيديو وإلا لا، هذية يتطلب خلينا نقولوا معناها بالحق دراسة فنية من عند مختبرين مختصين يعرفوا بالحق كيفاش يحدوا صحة الفيديو، لأنه راه ما يتمش تحديد فيديو صحيح وإلا لا بجرد قلم. كذايا يكونوا فما صحفيين متكونين مختصين في صحافة الصحافة الاستقصائية. أهم حاجة ربما في الفيك نيوز انصح التعبير والتحقق من الأخبار الزائفة والمعطيات الزائفة والمضللة، وغادي بالحق تصير معاينات للفيديو ويتم معناها فهم إن كان الفيديو صحيح ولا لا ومفبرك ولا ما هوش مفبرك. فمش كون يقول لك صعيب إنه يصير يكون الفيديو هذا مفبرك، فمش كون يقول لك مفبرك وصار عنده 5 سنوات حسب متحدث وزارة الداخلية. فالحقيقة هني قلت معناها قد يكون الموضوع شائك شوية باش يتم تحديد هوية معناها منين جاء الفيديو هذايا. فنحن ما نجموش نجزمو إن كان صحيح ولا غلط. بطبيعة الحال أنه كما سمعتوا البلاغ تقول أنه التحريات مازالت متواصلة لفهم برشا نقاط، وفما تحريات دقيقة في هذا الموضوع نخليه المصالح الأمنية ربما تخدم خدمتها. ولكن ربما اللفت في الأمر واللي أنا نحب نحل قوس صغير هو أنه التعليقات متاع الناس والآراء متاع بعض الناس اللي تقول أنه وين المشكل إذا كان صار الموضوع هذا في تونس. الحقيقة ما نجموش نحن كناس وكمسلمين وكناس بعقولها وكناس تخاف ربي وكناس بالحق تحترم الذات البشرية والروح البشرية إنها تقبل بهذا الاعتداء مهما كان. نحكيه نحن على الاعتداء على الروح والذات البشرية، فبالتالي يعتبر الموضوع هذا مرفوض تماما، سواء أن الشخص هذا يدخل تونس بطريقة نظامية أو غير نظامية. لأنه في نهاية المطاف إذا كان ادخل بطريقة نظامية فهو معناها ادخل بطريقة منظمة ومعروف مدى لدى المصالح الأمنية، ولكن إذا كان ادخل بطريقة غير نظامية فهنا يكون دور الدولة التونسية ووزارة الداخلية هي اللي تقوم بإرجاع المهاجرين غير النظاميين هذوما إلى أوطانهم الأصلية، وإنهم يمتثلوا للقانون حسب توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية والشرطة. ما ينجمش مواطن يمشي يقول هذوما يهددوا لي بلادي ويمشي يعتدي على مهاجر إفريقي، ولا يمشي يغتصب مهاجر ولا مهاجرة إفريقية بيتعلة إنه أنا قاعد نحمي بلادي، وناس تعاونوا وتجي معاه بيتعلة إنه راهو قاعد يحمي في بلاده. راهو هذايا ما هوش دور المواطن، راهو دور القوات الأمنية اللي قاعدة تقوم بدورها في مختلف النقاط. ما نجمش مواطن اليوم هو اللي ياخذ زمام الأمور يقول أنا راني باش ناخذ حقي، لأنه هنا نوصل الله لا يقدر بعد الشر لفوضى، والفوضى قد تنجر عليها أنه الأطراف الأخرى زادة أو المهاجرين الأفارقة الغير نظاميين يعملوا ردة فعل، وتوينسا ربما بعد يعاودوا رد الفعل، وهنا ندخلوا في متاهات ما هيش باهية ربي بعدها علينا. أهم حاجة أنه المصالح الأمنية المختصة هي اللي تقوم بمعناها متابعة الملفات هذه. المهاجرين غير النظاميين يتم معناها النظر في وضعيتهم، إذا كان هو مقيم هنا بطريقة غير نظامية وقاعد معناها يخل بالنظام العام وما هوش محترم المتساكنين والمواطنين التوانسة وقاعد يضر بالعبيد والمحصول والحيوانات وغيره، ف مهم أنه يمتثل للقانون، لأن القانون هذا يطبق على الجميع، على المواطن التونسي وعلى الشخص المهاجر بطريقة نظامية وغير نظامية. وإن ثبت كيف كيف صحة أنه هو معناها شخص ما هوش ملتزم بقوانين هذه الدولة اللي هي تكون كما قلت مطبقة على الجميع، يتم ترحيله ويطلبوا منه أنه يرجع لبلاده الأصلية دون المساس بكرامة الأشخاص، دون المساس بحرمتهم الجسدية، دون إهانتهم ودون تعريضهم للخطر وتعريض حياتهم للخطر. يعني وإحنا هنا نحكيه على قيم إنسانية ومبادئ. الشعب التونسي شعب متحضر محترم متربي ويحب بلاده، ويطلب من الجهات المختصة الجهات الأمنية وزارة الداخلية هي التي تقوم وتتولى بتطبيق القانون بإنفاذ القانون وبسعي إنها خلينا نقول إحنا تضمن إنه كل معناها المناطق في كل ولايات الجمهورية معناها تخضع للقانون وفي في كنف الاحترام والسلم. ما نحبوش نوصلوا لها الفوضى هذه لأنها مش مقبولة، وبرشة توانسة الحقيقة عبروا على رفضهم. ومش كون يقول لك أنا الحقيقة ضد موضوع المهاجرين الأفارقة أنهم يكونوا حاضرين هنا، أنهم يكونوا معناها يعبثوا بالبلاد، أنهم معناها يمارسوا في البراكاجات، معناها يقلقوا راحة مستعملي الطريق وغيره وغيره من الممارسات مش مقبولة مهما كانت. يعني زاد هنا فما شكون يقول لك أنت ما تحكيش عليهم وقت اللي هم يضر بنات بلادك، ما تحكي وقت اللي توانسة يضروا بنات بلادهم. وهنا نرجع للأصل، نرجع لديننا، احنا كمسلمين ما نقبلوش الإضرار بالناس مهما كانت هويتهم وجنسيتهم، لا تونسية او مواطنة من جنوب الصحراء او غيره. نحن نمنو ان العدالة والرحمة والاحترام والقيم تطبق على الجميع. معناها هذا العمل مرفوض من جميع المستويات، سواء على مواطنة تونسية مغربية ليبية، معناها من جنوب الصحراء، من أي نقطة في هذا العالم. نحن لا نقبل الإهانة والمعاملة السيئة والحط من القيمة والكرامة الإنسانية، لأنه ساعات نبدأ نخلطه. شوف راه فما نقاط معينين لازم الدولة تتدخل، هي اللي تسعى انها ترجع الناس المارقة عن القانون والناس اللي ماهيش محترمة البلاد التونسية ترجعها الى ارضها واوطانها. اذا كان انت كمواطن تتدخل وتمارس العنف وتضر الناس معناها وتعمل حاجات منافية لاخلاقك ودينك بتعالة انك تحمي الوطن متاعك، هذا غير مقبول. فما قوات امنية داخلية مختصة هي المدربة على حماية هذا وطن، سامحوني، وتعرف كيفاش تتصرف في النقاط هذية، وتعرف كيفاش تتعامل، تشوف معناها كل حد شنية الوضعية القانونية متاعه، هل انت عندك معناها أوراق رسمية وإلا لا، هل انت دخلت بطريقة رسمية وإلا لا. إذا ثبت أن الشخص هذا داخل بطريقة غير نظامية يتم النظر في الملف متاعه ويطلب منه في إطار احترام ذاته البشرية أنه يغادر البلاد والوطن، معناها ويرجع للموطن الأصلي. فهنا نحاولوا ما ندخلوش الأمور بعضها، لا المهاجرين الأفارقة يضروا التوانسة ولا الأفارقة يضروا التوانسة، معناها أولاد التوانسة يضروا الأفارقة. معناها هنا نكونوا دقيقين فيها المرحلة هذه لأنها مهمة للغاية، خاطر نحن عنا ساعات فما ناس تكتب في تعليقات للأسف سيئة يقول لك لا معناها يضروا انضروهم، هذا يراه غير مقبول بالمرة وما نقبلهوش لا بالقانون لا بالدين ولا بالأعراف ولا بالقيم. هنا رانا نحكي على احترام الذات البشرية مهما كانت، فهذا يراه مهم للغاية، مهم برشا برشا. خطر ساعات اليوم وقت اللي جورناليست ولا صحفي يعطي رايه في حادثة متاع عنصرية يولي هو وكأنه يشجع على نقطة معينة، وكأنه احنا لازمتنا مع الممارسات والأفعال الشنيعة والغير محترمة للذات البشرية، أو احنا نكونوا معناها نشجعوا معناها للحاجات أخرى. معناها ما فهميش الشخص معناها بعقله، وأنا مريتش الحقيقة حد رجح العقل وقال أي لا معناها معاملة خايبة لا من ناحية الأفارقة لا من ناحية التوانسة. الدولة هي المخولة إنها تطبق القانون على الجميع وعلى الناس المرقة على القانون، واللي قاعدة معناها ماهيش تتصرف بطريقة لائقة في البلاد، هذا معناها اللي لازم يصير. و معناها نخليه الدولة والقوات الأمنية هي اللي تخدم خدمتها، مش المواطن هو اليوم اللي يخدم خدمته، خطر الله لا قدر نوصلوا الفوضى. وإن شاء الله ما نوصلوش النقطة هذه، وإن شاء الله نكونوا بعد أبعد ما يكون على النقاط هذه. ولكن زادة مهم برشا، خطر صوت العقل ساعات تحسوا في النقاط هذه يغيب برشا، ما تسمعش ناس تقول لا ما يلزمش يصير هالاعتداء هذه، لأنه له من بيتنا نحن كتوانسة، له من القيامة متاعنا، نحن شعب متحضر، نحن شعب يخاف ربي حرفيا وبالأمارة. ما فما حتى حد قبل بهذه الحادثة الأليمة اللي صارت أو ربما قاعد يصير التحقيق فيها، سواء صارت في تونس ولا ما صارتش. وإلا كما قلت بلاغ وزارة الداخلية يقول إنه مقطع الفيديو اللي تم بثه من قارتين مختلفتين، وتقول إنه الموضوع تعود التاريخ متاعه إلى 5 سنوات، هذا وفق ما تحدثت بلاغ وزارة الداخلية. فبالتالي النقطة الأساس اللي احنا حابين نحكيه فيها مش في الفيديو وصحة الفيديو، ولكن في نقاط اللي طرحت تعليقنا للفيديو، راو نحن ضد المس من كرامة الإنسانية ونحترم الإنسان مهما كان، معناها عرقه ولا دينه ولا اللون متاعه ولا البشرة متاعه، نحترمه الناس لأنه ديننا علمنا الاحترام والتربية والأخلاق الكريمة. شكرا لكم، متواصلين معكم في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند، متواصلين وراجعين.
3: ماتينال السبت كل نهار سبت من 6:30 نهار مع عواطف العوض.
4: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار، عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
5: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: راديو أكسجين FM،
9: صوتك بالصوت العالي.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لكم على اختيار موجات اذاعتنا اذاعه اوكسجين اف ام بالصوت العالي. نحكيوا على تلامذة رادس اللي ابدعوا في سنه المطالعه بين القصه والخاطره والمقال اللي شفناهم الحقيقة أبدعوا في هذا المجال، وشفنا حتى فيديوهات بعد ما نظمت مدرسة الإعدادية المدرسة الإعدادية والثانوية برادس من ولاية بن علوس، تظهر اسمها كتابات التلاميذ وإبداعاتهم في سنة المطالعة 2026. التظاهرة هذه أثبتوا من خلالها أبناء المدرسة والمعهد الإعدادي قدرتهم على كتابة القصص والخواطر باللغتين العربية والفرنسية. يوسف العياري اللي قدم مقال حول الحرب العالمية الثانية، وخديجة التيتوحي اللي ألقت خاطرة عن الحب إلى جانب ملكة السعيدي اللي تناولت في مقالها موضوع البطالة بأسلوب يعكس وعيا اجتماعيا. فرحانين برشا يكون حاضر معنا السيد مقداد الدريدي مدير المدرسة الإعدادية والثانوية برايدس من ولاية بن عروس. أهلا وسهلا سي مقداد، مرحبا بك.
3: وبيك مرحبا، صباح الورد، صباح الياسمين لكم ولكل المستمعين إذا في جنة فهم. شكرا على الاستضافة.
2: نفرحوا برشا سي مقداد وقت اللي نشوفوا بالحق التلاميذات قاعدين يبدعوا وقاعدين يتألقوا في القراءة في الكتابة في المقال، فهذه حاجة بالحق تعكس أنه اليوم التلميذ ماشي على خطى ثابتة من خلال معناها محبته للمطالعة.
3: أكيد اللي احنا بالنسبة لنا في المعهد الإعدادي والثانوي برادس استغلينا فرصة سنة 2026 اللي هي سنة المطالعة محطوطة من طرف وزارة التربية، وحرضنا تلامذتنا على القراءة، والقراءة كانت كبيرة.

0: مجموعات التلاميذ في مجلة سميناها عوالم القراءة، ضمت كل الإبداعات التي كتبها تلاميذنا في مختلف المجالات، سواء من ناحية الإبداعية أو من ناحية الموضوعية، المواضيع التي طرحت في هذه الكتابات. ثم قلنا لما لا يكون تشريك الأولياء في عملية الإبداع لأبنائهم، ولذلك نظمنا يوم 8 ماي 2026 تظاهرة داخل المؤسسة، استدعينا إليها أولياء التلاميذ وأساتذة المؤسسة وبعض الضيوف الخارجيين، وكانت مجال لقراءة الإبداعات التي قدمها تلاميذنا، وما لاحظنا أن الأولياء كانوا متأثرين جدا واكتشفوا إبداعات أبنائهم التي لم يكن يعلموها، لأنهم كانوا يظنون أن التلميذ في المدرسة لمجرد قراءة الحساب وبعض المواد الأخرى، ولم يتفطنوا إلى أن أبنائهم يكتنزون في داخلهم مجموعة من القدرات الكتابة، سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية. وكما قلت لك كتبوا في مواضيع مختلفة، كتبوا في البيئة، كتبوا في التاريخ، كتبوا في الشخصيات العالمية، هناك من كتب عن نيلسون مانديلا وكتب عن تشي غيفارا، وهناك من كتب عن الوضع العام داخل بلادنا من حيث البنية التحتية، من حيث البيئة كالغابات، الأماكن التي تسعد التونسي. فكان أمرا جيدا جدا بالنسبة لنا، وهذا أفضى حركية كبيرة جدا داخل المؤسسة من حيث القراءة. فأنت في المؤسسة تجدين العامل يقرأ، القيم يقرأ، إلى جانب التلاميذ والأساتذة، ولنا أساتذة يدرسون معنا في المعهد وهم في الأصل كتاب. مدام صباح بن حسونة هي كاتبة ولها مجموعة من الكتب التي طلع عليها التلاميذ، وفي نفس الوقت هذا التحفيز الجميل، ومن بين التحفيزات التي كنا نقوم بها أننا نقرأ كل إبداع للتلاميذ على نسمع من زملائه ويتلقى الإعجاب والدفع، وهذا ما جعلنا مدرسة متألقة في مسألة القراءة.
1: صحيح، وذي اللي شفناه تعلق كبير للتلميذة تذومة والصغيرة تذومة في المطالعة والكتابة، وخاصة زادة تأثير كبير من الإطار التربوي اللي كانوا حاضرين غاديك، اللي حاولوا يشجعوا تلميذة تذومة أنهم يتألقوا في المجال اللي هم يحبوه. ونعرفوا بالحق وقع هذية المعنى المطالعة والكتابة مهم برشا على التكوين متاعهم غدوة، إن شاء الله يكونوا بارزين على مستوى الإلقاء، على مستوى التعريف بالنفس، على مستوى الحديث، على مستوى معناها عدة نقاط. فبالتالي هذية يلقاوه بالقدي في الكوميونيكاسيون والتعامل متاحهم مع المحيط اللي داير بيهم. سي مقداد،
0: أكيد جدا، لأننا استراتيجيتنا على القراءة والكتابة والإبداع متواصلة إن شاء الله، ونحن نسعى إلى تكوين شباب يجمع ما بين العلم والتربية والإبداع الثقافي، لأننا هم سيكونون في المستقبل قادة البلاد. وبالتالي نحن شجعنا على الذهاب إلى معرض الكتاب، قمنا برحلات إلى المعرض، كذلك الأولياء حملوا أبنائهم إلى المعرض الكتاب. فبالتالي هناك حركية في التعامل مع الكتاب. والجيد أنك تلاحظ أن التلاميذ وهم يتجولون داخل المعهد لديهم كتب بأحجام مختلفة، ففي بعض الأحيان أتفاجأ بأن التلميذ يأكل وهو يقرأ في نفس الوقت. يعني نحن بدأنا نرسخ داخل تقاليد أبنائنا عادة القراءة، لأنها هي الحاجة الأساسية التي تتمكنهم من الإبداع مستقبلي. وأنا أقول أن شبابنا ليس فقط شباب الديجيتال وشباب الانترنت والهواتف الذكية، لا، شبابنا إذا وقع توجيه صحيحا فهو سيبدع وسيقبل على ما نريده، لأنهم قادرين. ولعلمك أن أعمار تلميذتنا ما بين 12 و16، يعني هم يافعين، ما زالوا في بداياتهم، والكتابات التي قرأوها والتي قرأناها هي كتابات ليس فقط من الجانب الموضوع، وإنما حتى من الجانب الإبداعي. فيوسف العياري كتب عن الحرب العالمية الثانية 12 فصلا كأنها مقالات بفصول معينة، ولكنك حينما تقرأ تجد أن هناك لغة عربية إبداعية لسرد جوانب تاريخية، وهذا الأمر الذي يجعل من كتابات هؤلاء التلاميذ كتابات شيقة

0: غاية قابلة للتطور والتحسن. ونحن بإذن الله سنجمع كتابات تلامذتنا لإصدارهم في مؤلف قد نشارك به السنة القادمة في معرض الكتاب الدولي
1: بتونس. إن شاء الله بالتوفيق. شكر كبير لك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي حكيتها. سي مقداد الدريدي مدير مدرسة الإعدادية والثانوية برادس، حكينا على تلاميذ رادس اللي أبدعوا في سنة المطالعة بين القصة والخاطرة والمقال. اقعدوا معنا، رجعين متواصلين في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند.

0: الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: هاني قاعد نتبع فيه العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند. انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد مع هذا الموجة على موجتنا لقي الطوى 9:32 دقيقه على استديوهات دعواتكم اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي. نحكيوا على ايفنت وايت امباكت اللي تقريبا انطلقت طوى ما عندهش برشا، وين التظاهرة هذية البيئية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة اللي الحقيقة باش يتم تنظيمها اليوم اليوم السبت 6 جوان 2026، كبدات تقريبا وكتكون تبدأ وتنطلق معناها مع 10 وكفي الفيو بوغ المرسى القديم ببنزرت التظاهرة هذية. وأكثر تفاصيل عليها نعرفوها مع سي أكرم الدهماني قائد الفوج البحري ببنزرت الكشافة. صباح الأنوار، مرحبا بك سي أكرم.
2: صباح النور يا عواطف، يعطيك الصحة على الاستضافة. صباح النور كل مستمعين أكسجين أف أم،
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا أكرم. دايوغ ليفنت قاعدين تحضروا في رواحكم باش تبدا، والمكان الانطلاقة في الفيو بوغ بنزرت. أكيد كيف نقول اليوم اليوم العالمي للبيئة، فأهم نقطة اليوم نركزوا عليها هي نظافة البيئة متاعنا والمحيط متاعنا ومحيط المرسى القديم ببنزرت.
2: أكيد أكيد، احنا كي نقولوا البيئة نقولوا محافظة على البيئة، نقولوا نظافة بلادنا، نقولوا نظافة شواطئنا. وفي النوكاسيون هذه احنا فرحانين برشا اللي احنا قاعدين نحتفلوا باليوم العالمي للبيئة، حضور جميع مكونات المجتمع مع المدني الكشافة بالشراكة مع بلدية بنزرت اللي هي الشريك الرئيسي في العملية هذية، وشراكة مع جمعية تونسي اللي هي زادة شريكنا في الحملة هذية وشريكنا في كل الحملات اللي قاعدين نعملوا فيهم على كل عام اللي يخص البيئة ويخص الشواطئ.
1: تري بيان، دونك هذه هي ليفنت اليوم. لو كان تعطينا الاجواء توا مباشره، قاعدين نشوفوا في الفيديوهات على ستريمينغ لايف اكسجين اف ام اكسجين تونيزي، قاعدين هكا معناها صغيرات الكشافه هكا يحاولوا يحضروا ارواحهم، قاعدين يتمركزوا على مستوى الفيو بوغ. بعد شنو باش يصير ان شاء الله؟
2: بالضبط، يعطيك الصحه. احنا توا كما قلت انت توا متمركزين في مدخل الفيو بوغ وين البابور غاديكا، بعد باش تنطلق الحملة. استناو توا في كما قلت انت بالنداء اللي انتم عملتوه مشكورين انه يزيدوا يسلموا معنا اكثر شركاء، يزيدوا يجيوا معنا اكثر مواطنين باش تنطلق حملة النظافة على محيط المرسى القديم الكل. باش يكون فما تدخل في وسط الماء كما تعرفوا، فما برشا حاجات عوالق وفما بلاستيك وفما حاجات ماذا بينا نطفو من وسط البحر، وكيف زاد عدير سير مع الـ على الكي. بعد باش يكون فما حملة تحسيسية هيك اللي باش يترأسوها جمعية تونسي اللي باش يقوموا بخيمة توعوية وين مدخل القصيبة، نقصد أنا وين القنطرة متاع القصيبة الغديكة وتحت الصور، باش يعملوا خيمة باش يكونوا فيها متداخلين، باش يعطيوا دراسة على أهمية المحافظة على البيئة، باش تكون توعية توعية للمشاركين اللي معانا من الفوج وللمواطنين أكيد زادة. دونك باش تتواصل الخيمة هذه حتى نقولوا للنص نهار، دونك من توا نص نهار حملتنا مازالت متواصله ان شاء الله.
1: ان شاء الله هكا نوجه الدعوه من خلالك وعبر موجات اذاعه اكسجين اف ام لكل حد الناس اللي مهتمه بالبيئه وغيوره خاصه على البيئه. انا شفت الحقيقه حتى فما معلقات موجوده تحكي ربما على اهميه الحفاظ على البيئه لانها مستقبل البلاد، وانه زاد شفت شعارات حتى قلل البلاستيك وادعم التغيير، لانه الحقيقه قد ياثر بطبيعه على الحياه الكامله تحت البحر. فمهم برشا دونك تكونوا موجودين غديك سور بلاس. حاليا معناها قاعد يصير التحضير ما 10 بالضبط تبدا ليفينمون الفيو بوغ بنزرت بحضور الكشافه. اكرم عندك مضيف تفضل.
2: يعطيكم الصحه، دعوه كما قلت انت زاد للمستمعين الكل انه يخرطوا معنا في الحمله هذه. والحمله هذه ماهيش مختصه كير بنهار اليوم برك، دعوتي يعني للمواطنين الكل والمشتركين في المجتمع المدني كل انهم ينخرطوا في الحملات حملات التحسين زي والحالة حملات التنظيف بشاركة مع البلدية اللي يعمل برشا مجهود أنه كل يوم هو يوم بيئة كل يوم هو يوم محافظة على البيئة وهيك راسمين لك كما نقوله ونحافظ عليها إن شاء الله.
1: أكيد مهم برشا وإحنا داخلين على موسم صيف وبرشا ناس تزور البحورات الجميلة متاع ولاية بنزرت ولكن بعض نشوفوا ممارسات الحقيقة اللي تكون ماهيش بهية بالكل وقت اللي بالحق نخليه الشطوط متاعنا ماهيش نظيفة فراهو وعي وراهو سلوك وراهو تصرف حضاري فياريت نحافظوا على البيئة متاعنا. نشكرك برشا يعطيك الصحة نتمنى لكم التوفيق نخلي لك الوقت تقعد مع ليكيب ونتنطن التحذيرات قد نشوفه في الفيديو في ستريمينج لايف تحذيرات كبيرة على مستوى التظاهرة هذه تظاهرة آثر الأبيض وايت امباكت تظاهرة بيئية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة من تنظيم الكشافة التونسية. كان معنا بأكثر تفاصيل وعطانا الصورة الإذاعية أكرم الدهماني قائد الفوج البحري الكشافة ببنزرت. تقعد معنا راجعين متواصلين بعد لحظات تلتحق بكم جيهان نعتيق المهندسة المعمارية بنصائح جديدة وذوق جديد وخاصة زادة كيف كيف بأفكار جديدة. قد معنا راجعين متواصلين
3: ماتينال السبت كنهار سبت من 6:30 نهار مع عواطف العود.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Freelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار. ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. خلينا نمشي ديريكتومون لفقره اخشيك تك.
3: اخشيك تك،
2: أخشيك تك، العادة والعويد بحضور المهندسة المعمارية مدام شيهان عتيق. ديما نحاول إنه احنا نطرح مواضيع تخص الديكور، تخص هكا نعاونوكم في أفكار في الدار، ولكن الحقيقة نزولا تحت طلب المستمعين والمستمعات، خاصة مواطنينا بالخارج اللي الحقيقة مخممين جاية لتونس، وحتى زاد اللي مواطنين بتونس الحقيقة اللي مخممين إنه يشري أرض ولا إنه يخمم هكا باش يبدأ يبني، خاطر نعرفوا الصيف زاد حال الشوان، زاد تبدأ الشوانط نتاعنا. ولكن اليوم يلقاو رواحهم قدام خلق الوحنا إشكال متاع الرخصة، وإلا إنهم يشريوا أرض ويبدأوا ما همش عارفين الصبغة العقارية متاع الأرض، لأنه مهم ومهم للغاية. فرحنا برشا تكون حاضرة معنا في الأستوديو بأكثر تفاصيل، حنا محل حكينا فيه برشا مرات، ولكن للأسف الناس مزيد ديما تطيح في الأغلاط في الموضوع هذايا. بالتالي فرحانين برشا بحضور هالمهندسة المعمارية جيهان عتيق. صباح الأنوار، مرحبا بك. أهلا
4: وسهلا، صباحك فل ورد وياسمين لي كل الإكيب اللي معنا.
2: مقدمة طويلة شوية لكن
4: يستحق الموضوع والناس اللي تسمع فينا الكل، إن شاء الله نهارهم زين. اليوم كنا محاضرين حاجة أخرى باش نحكيو فيها، لكن الحق
2: الموضوع يقتضي
4: الموضوع مهم، خاطر احنا نعانيو فيه لزارشيتكت انه يجيك ديما في أول ظهور ليا في الغبريك هذية في أرشيكتك. وقتها نذكر أول حاجة بجيت نحكي فيها، قلت راو الدور متاع المهندس المعماري راو ما يبداش وقت اللي انت باش تحضر البلان تاعك باش تبدأ تبني دارك. ليه؟ راو الدور متاع المهندس المعماري راهو دور استباقي قبل ما تشري لابارتمان وقبل ما تشري التيران وقبل ما تفكر شنو باش تعمل. تمشي للمهندس المعماري وتسأله شنو طموحاتك وشنو اختياراتك وشنو السيناريو دو في متاعك اللي انت ناوي عليه،
2: الهدف متاعك،
4: الهدف متاعك متاع الاستثمار هذايا. خاطر احنا توا نعرفوا اللي سوم الميترو ولا سوم غالي برشا، دونك الانسان باش يعمل ان انفستيسمون يلزم يحطك الفلوس هذيك في بلاصتها. دونك شنو باش يشري؟ اسكو باش يشري تيران باش يبني فيه دار، ولا باش يشري تيران باش يعمل فيه حاجه كوميرسيال؟ اسكو يشري في منطقه داخل مثال التايه العمرانيه، خارج مثال التايه العمرانيه؟ الاسعار هي بيده ولا مش هي بيده؟ سوم ميترو تراب هو نفسه كي تشري داخل مثال التايه العمرانيه ولا خارج مثال التايه العمرانيه؟ الحق نلقاو في برشا صعوبات، برشا عبيد قاعدة تجينا تشري في أراضي بأسوام خيالية لكن تلقاها في مناطق فلاحية خارج مثال التاية العمرانية، ويقول لك كيفاش تي هاو العبيد بينيا وهاو فما كياسات وهاو فما ماء وهاو فما ضوء. هي فما كياسات وفما ماء وفما ضوء، لكن المنطقة ذيك خارج مثال التاية العمرانية ما تنجمش تاخو فيها رخصة بناء. كيف كيف بالنسبة للعبيد اللي قاعدة تشري سواديزان تلقى بلاصة مثلا كيما احنا عنا كيما الحتحات ولا كيما جويودة، تلقى فيهم هكا شوية انتصاب تاع شوية معامل يمشي في بينهم العبيد اللي ذيك زون انجستريال. حتى من الشركات معناها والمستثمرين الاجانب المساكن قاعدين يشريو في ترانيت ويشريو ولا يكريو في دي لوكو، معناها اللي هما سونسي يكونوا دي اونغار اغريكول، معناها هونغارات فلاحية، معناها هما يكريو فيهم باش يعني باش ينتصبوا فيهم ويعملوا فيهم شركات، وبعد ما يصرف ويعمل انفستيسمون ويعمل انستالاسيون نتاعو ويحسن من داخل ويجيب الماتريال نتاعو كل شيء، بعد يجي باش ياخذ التراخيص القانونيه باش يعمل شهاده وقائيه باش يعمل تصنيف صناعي، يلقى روحه في منطقه فلاحيه، يلقى روحه في منطقه تاع تحجير، يقول كيفاش ها فما شركات منتصبه. يا اخي هذوما مالا كيفاش انتصبوا؟ للاسف جات فتره نتاع الثوره كان فما برشا انفلات، معناها كسوسوا امني معناها ما تمتش المتابعه نتاعهم، دونك الانفلات هذايا خلى برشا عبيد تحول مناطق الفلاحيه لمناطق صناعيه، تحول مناطق فلاحيه لمناطق سكنيه. دونك نردوا بينا وقت اللي نجيو باش نشريو عقار ولا باش نكريو عقار ولا باش نشريو تيرا باش نبنيو فيها، لازم نعملوا صبغه العقار نتاعنا ونعرفوا شنو هي الصبغه نتاعو داخل مثال التايه العمرانيه، خارج مثال التايه العمرانيه. ينجم يكون خارج مثال التايه العمرانيه غير مغطى بمثال التايه عمرانيه، لكن هو ماهوش منطقه فلاحيه، يعني منطقه سكنيه لكن مازال ما تعمل لهاش مثال التايه عمرانيه، هنا يولي ممكن انه ياخذ رخصة بني وينجم يشري في مناطق كيما هكا. لكن نردوا بينا روع بيت قاعدة تشري في مناطق خارج مثال التاية العمرانية ولا تشري في مناطق فلاحية، تشري بأسعار عقارات في وسط البلاد. عقارات معناه يقولك ليه أنا شريتوها وما فيه منظر مزيان فيه فيو على البحر على الكيس برانسيبال هذا الكل ما عنده حتى قيمة يلزم يكون البلاصة اللي أنت باش تشري فيها تكون مغطاة بمثال تاع عمرانية باش نجمو نحنا ناخذو الكي تشارج نتاعنا ذاك باش ناخذو نطبقوا فيه الشروط اللي موجودة شنية الزون نتاعك وكيفاش طريقة البناء فيها وقت اللي تشري فيه منطقة في الحياة معروف القانون وحكيت فيه برشا مرات وباش نعاود نحكي فيه اللي يحب يعمل انفستيسمون ويشري تيران اغريكول راه يلزم يشري اكتار كي نحكيو على اكتار راه ماهوش 1000 متر وبرشا كليونات يجي يقول لي مدام سمعتك وهاني شريت ألف. مش ألف راهو 10,000 الكتار أو 10,000 متر معناها رانا نحكيه على 10,000 متر وذاك علاش الأسعار متاع الأراضي الفلاحية تكون هابطة ما تنجمش يكون سعر تيران في منطقة فلاحية فرد سوم هو تيران وسط البلاد راهو ماهوش لوجيك معناها نردو بين هذية معناها سيد لغناك معناها سرقة معناها وقت اللي إنسان يبيع منطقة في أرض فلاحية معناها يقولك راهي هذية أرض صالحة للبناء سي نورمال راهو حتى في الأراضي الفلاحية هم أراضي صالحة للبناء تنجم تبني فيهم مسكن فلاحي تنجم تبني فيهم أونغار باش تحط في وسطه تبن ولا الجورت ولا جراج تحط في وسطه تراكتور ولا تنجم تعمل فيه كوري صغير دونك حتى المناطق الفلاحية راهي مناطق زيدة نجم نبنيو فيه دونك نردو بين أول حاجة نعمله شنو ناويين نبنيو نبنيو دار ولا نبنيو حاجة كوميرسيال ولا نبنيو حاجة صناعية ولا شنو باش نبنيو على حسب ذاك لازم نعرفوا الصبغة نتاع البلاصة اللي باش نشريو فيه فلاحية ولا سكنية ولا اندستريال ولا اللي هي راه ما نجمش انسان يشري في منطقة سكنية وهذيك تلقاها التيب نتاعها سكني فردي ولا حاجة ويجي يعمل انفستيسمون يشري تيران بسوم غالي برشا وبعد يمشي للمهندس يقول له راني هذيا جيت باش نعمل فيها ايكول بريفي ولا جيت باش نعمل فيها اي حاجة اخرى راهو فما خصوصيات للمناطق وكل منطقة فما اللي بولي فونكسيونيل يعني تنجم تستعملها في عديد المجالات يعني مجال صناعي مجال إعلامي مجال تعليمي مجال ثقافي اللي تحب فما بلايس راي مخصصة للسكن ولا غير ولا تلقاه شاري في بلاصة تطلع من بعديك منطقة خضرة تطلع فيها طريق يبيع له على الحبل يعمل بالميتر وهكا وبعد يمشي للمهندس المعماري ويقول له اي القى لي الحل ماشي نجم يلقى لك المهندس المعماري راه الحل وقت اللي سيه كل يدخذي تختها ولقيت روحك انت سيه معناها اونجاجي ودفعت فلوسك كونش كان باش تمشي للقضاء وتقعد تتقضى وتضيع سنوات وانت تستنى معناها باش تسوي وضعيه علاش احنا ما نستبقوش الامور وما نمشيوش للمهندس المعماري خويا عجبتني بلاصه وعجبني تيران نمشي نخلص اون كونسلتاسيون اخرج معايا شوف لي البلاصه هذيا اسكو البلاصه هذيا تسمح بالحاجه اللي انا حاجتي بها نجم نشريها ما نجمش نشريها السوم اللي باش يتباع بيه اسكو السوم مناسب ولا لا راهو كل مهندس معماري راهو خبير في الدومين نتاعو راهو ساعات انا يطلبوني يقول لي احنا نجم مثلا تعمل لنا اختبار نجم تقول لنا الدار هذيا قداش تسوى اي راهو المهندس المعماري الى لا كاباسيتي باش يعمل لك الاختبار وباش يقول لك هذيا تسوى راني باش نشري دار زعما مثلا طلبوا عليا جودي نابورتكو 400 مليون زعما الدار تسوى 400 مليون باش نشري تيرا راهو تيرا هذيا مثلا 150 مليون يا استاذ ما يعديني ما يعديني سوم المترو مناسب ليه نجم نبني فيه الحاجة اللي أنا في مخي دونك نردو بينا كيفاش باش نعملو راو نفس الكا بالنسبة للشركات راو هذا كيف كشركة باش تشري عقار مهم برشا راو وقت اللي يغلط إنسان مواطن عادي يغلط في 100 ولا في 80 ولا في 150 مليون شركات راو تغلط في المليارات راو خاطر هي من أصلها تشري عقارات كبيرة ومعناه يشري في منطقة فلاحية وبعد يحب يسوي وضعيته ويحب يحط الدولة تحت الأمر الواقع ما تنجمش راو يلزمك تشري في بلاصة زون اندستريال وتسمح بالنشاط اللي انت باش تقوم به راك تشري في منطقة فلاحية راك تعرض روحك لتتبعات راك تخسر روحك في الفلوس راك معناها تلقى روحك عندك إشكاليات لا تنجم تعمل تصنيف صناعي لا تنجم تاخو شهادة وقائية لا تنجم تاخو رخصة بناء ما تنجم تعمل حتى شيء حتى مع البيئة وقت اللي يجي نعرفوا نحن كل مؤسسة صناعية بتبيع تخضع للدراسة البيئية معناها اللي تتعدى بالاين بي دونك انت وقت اللي تكون في منطقة فلاحية كيفاش بتسمح لك باش تلوح دي ديشي كيفاش تستح تسمح لك تستعمل ماء وتخرجه،
2: فما
4: يعني
2: راه فما
4: مواصفات فنية وصحية وسلامية لازمها تكون موجودة في العقار متاعك. دونك ردوا بينا سورتو تويك الوقت بتاع الصيف، العباد نعرف تجي مزروبة، يجي على فاكونس متاع 10 أيام جمعة،
2: يحب
4: يركع حموره ويزرب ويحب ياخد تيرا، خذ وقتك، اتصل بالمهندس المعماري، خرجوا معاك سور تيران، شوف البلاصه، خليه ياخذ وقته يشوف لك معناها الصبغه نتاع العقار هذايا، باش على الاقل وقت اللي تشري انت التيران تلقى روحك معناها شريت حاجه مضمونه وما تلقاش روحك بعد في اشكاليات مع الدوله، نخليها ما نخليهاش، شنو نجم نعمل، كيفاش نجم ناخذ رخص بناء، انا راني صرفت فلوس، معناها بالحق نردوا بالنا.
2: مهم مهم ما يلزمش بالحق، سواء باش تسكن ولا باش تستثمر ولا اي حاجه انت تحب تعملها، لازمتك بالحق تسال اهل الاختصاص، مش نصحوني بها ولا قالوا لي ولا شاري ولا ولد عمي شري من نفس البلاصه هذيك، دونك انا باش نشري، لو هذا الكل راهو ما يمشيش، خاطر بالحق نحكيو وحكينا فيه برشا مرات، نعاودوا نطرحوه الموضوع تقريبا كل صفه، خاطر كل ما نحكيو في نفس الموضوع اكيد تجي
4: برشا تشكيات وتجي برشا مشاكل وتجي برشا شكايات، وخاصه خاصه خاصه في المناطق الفلاحيه برشا عبيد ما تعرفش. او مثلا كي ناخذوا نحنا ناخذوا بنزرت منزل بورقيبه البلايص صغار، لو كي نحكيوا على الويتا ونحكيوا على فرو ونحكيوا على ام هاني ونحكيوا على جويد ونحكيوا على الحطحات وكره مناطق فلاحيه، ونحكيوا على الزعرور راهي منطقه فلاحيه، ما تجمش تقولي لي هاي ولات صايم من قبل لدي، اي ولات من قبل لدي، لكن الصبغه نتاعها صبغتها في الحي،
2: التربه والارض في الحي،
4: يعني رام البلايص هذوما مادام ما عندكش فيهم اكتار اللي هو 10000 متر، راك ما تنجمش تاخذ رخصه بناء، راك ما تنجمش تبني، راهو مش طبيعي. ساعات يجيني واحد يعطيني السعر اللي شري بيه العقار راني نقعد بيه، يا ما تخليوش
2: الواحد
4: يستخفلوكم، راهو منطقه في الحي راهي راهي تبيع بالاكتار، راهو سوم المترو فيها راهو يكون سوم ضعيف على الاخر، راهو ما تنجمش تحكي على منطقه فلاحيه واحد يقول لك شنبيع لك بالمترو، راهي مش لوجيك، راهو يتباع بالكتا خاطر هو سانسي باش تفلح فيه مش سانسي باش تبني فيه.
2: وي وي لوجيك اللي تقول فيه كلامك، خاطر من ناحيه

0: شلقى صعوبة في الذوق، شلقى صعوبة غدوة ترتيب باش تطبق عليه خطايا، شلقى روحه محكوم بخطايا على خاطر بني معناه من غير ما يكون عنده رخصة بني. دونك يلزمنا نردوا بين لو انا في بلاصة نشري 400 متر ولا 500 متر وفي منطقة خارج مثال التاية العمرانية نشري 200 متر ونمشي على قد جرمي، نشري 150 متر ونمشي على قد انا شنو نقدر. ما فهميش علاش نحمل روحي حاجة اقوى مني ونلقى روحي في اشكاليات. وساعات تلقى مسكين رجل كبير يعني تلقى الولاية يخدم مثلا في الميليتير وما هوش متواجد وبوه يشيلوا الطيران، تلقى كلبو مسكين متعذب، هاو الحارس عيطوا له، هاو مشى يبحث، هاو الشرطة عيطت له، هاو مشى يبحث، هاو خرجوا له قرار بالهدم، يجيك مبجوع يقول لك كيفاش ما انا شريت، كيفاش ما انا شنو نعمل، انا دفعت فلوسي. معناها نردوا بينا ناخذوا الوقت نمشي ونشوفوا الصبغة بتاع العقار نجم ناخو فيها ما ناخوش. انا كي جيني واحد وديجا سأل ويعرف اللي هي خارج مثال التاية العمرانية وشريها متعمد هذاك ما يسالش هوكا ديجا معناها يتحمل مسؤوليته. امانة اللي غذوني العبيد اللي ما يعرفوش ويبقى روحه معناها
1: ويضيع فلوس، يضيع فلوس، نحكي على فلوس وفما ناس بحق ذيك كبيرة ذيك فلوس العمر بالحق وتحويش العمر. وإن شاء الله بالحق اللي يسمعوا فينا يكونوا بالحق يخذوا بعين الاعتبار النصائح اللي اخذناها. وتو معك مدام جيهان عتيك، تو نحاولوا في مختلف الحصص القادمة ديما نتناولوا موضوع من بين المواضيع هذية، لأنه هذية هو الطنبك متاع خلينا نقولوا احنا اللي تبدأ العبيد تخمم بالحق
0: ويتشقر انت راو زادة. أكيد نحكيوا على مناطق فلاحية فما من رحم ربي معناها أقل أقلية كبيرة اللي تلقى عنده معناها تيتر وحده، راو الأغلبية تلقاهم على وبعد يصير إشكاليات ويطلع منابك في البلاصة هذيك وبعد يجيك اللي مشتركين معاك يقول لك ليش كون قالك هذيك وإحنا في نزاع مع السيد معناها تلقى روحك تدخل في مشاكل وفي قضايا وفي إشكاليات وعدول منفذة ومحاكم وانت كنت قاعد لبس عليك يمكن كان قاعد تكريت كان خير
1: والله العظيم
0: مش ملي تخلص
1: مش شر تخلص هك معناها المونطو المعين وفهم روحك معناها امورك واضحه بالاخير ما تدخل في المطبات هذه. انتوليكا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو ديما بحضورك في برنامج ماتينال السبت اوك ديما باش نقعدوا نتبعوا السلسله من المواضيع هذه خاطر بالحق جتنا عليها برشا تساؤلات برشا تليفونات في الموضوع هذا. واكيد انت من عين نقولوا فيها على عين الواقع وعلى عين المكان ترى بالحق اليوم التشكيات المتواصلة في الموضوع هذا
0: وهي يمكن زاد الارتفاع المشط في الأسعار متاع العقارات المنظمة لداخل البلاد يمكن هذا زاد اللي أزم معناه زاد في الأزمة وخلى العبيد تخرج معناه على وسط البلاد وتمشي للأراضي الفلاحية وتلقى رواحة في الإشكاليات هذية. دونك نردوا بينا نتأنيو صبرنا الكثير مش يعني بشي بدلنا نهار نهارين جمعة شهر مش بشي بدل حتى شيء، نركز ونعرف نحط سقايا معناها ندرس الموضوع على قاعدة.
1: وي ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، شكر كبير ليك، ديما حاضرة ديما موجودة للنصح والإفادة والإرشاد باش نتمنعكم الحقيقة من برشا مشاكل. مدام جيهان عتيك تلقاها ديما كل نهار السبت في برنامج ماتينال الويكاند، ماتينال السبت تلقاها في فقرة أخ شيك تاك. شكر كبير ليكم أنتم على الاستماع، قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامج ماتينال السبت.

0: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي مي لافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة

أمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: صوت عالي.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: نحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي مالا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلك حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم صباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: وقتنا للست كن نهار سبت من 6:30 نهار مع عواطف العمر.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. 11:07، مرحبا بكم الناس الكل متواصلين معكم، ومازلت البرمجة على موجات إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي في نهايركم اليوم السبت متواصلة. احنا هكا نكونوا وصلنا لنهاية برنامجكم ماتينال السبت، ماتينال الويكاند، تستناو غدوة الموعد برنامج ماتينال لحد. أجمل تحيات عواطف العوني أمل البيضي في الإخراج. باي باي في الأمان. أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من 7:30 نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
0: ساندي كلوب كل نهار سبت من 6:30 لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
3: أي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والأغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين FM.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: راديو أكسجين FM
5: صوتك بالصوت العالي.
6: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
7: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين FM.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: إرشانيس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوران توت لاني.
3: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, Toafrelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, Ubensiha al-Karhabtiki Weddouk. Ou ma'ahom, Tinsash Kaweta. Sopa Distrigo, Avenue Biburgi Barasajbad. Infoline 70 147 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقى.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: كل نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: أي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والأغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين.
2: يا صباح النور، يا صباح الحب، صباح الفرحة، صباح الحاجات المزيانة، الغنيات البنينة والأخبار الباهية لكل مستمع برونشي على 90 FM على 104.5 وإلا على سيت متاعنا www.radiooxygen.tn. إن شاء الله تكونوا تسمعوا فينا وانتوما عاملين جو، وانتوما متفرهدين، وانتوما شيخين، وحتى كاين هكا ماكمش متفرهدين برشا وعاملين جو برشا. احنا باش نفرهدوكم، باش نعملو لكم برشا جو، باش تعملوا معنا برشا أجواء مزيانين كده. تسمعوا الغنيات المزيانين اللي محضرينهم لكم، وكي باش تسمعوا زادا الكونتوني المزيان اللي محضرينه لكم لليوم. دونك ساعه رجوع بعد غياب الجماعتين السامدي كلوب، توحشت ليميسيون وتوحشت اجواءنا مع بعضنا نتاع ليميسيون، كي نغنيو مع بعضنا، كي نضحكوا مع بعضنا، كي نسمعوا مع بعضنا غنيات ياسر مزيانين، وكي نتشاركوا كيف كيف مع بعضنا، نبارطاجيو مع بعضنا المعلومات اللي في كل مره نسمعوهم وفي كل مره نحكي فيهم مع بعضنا. دونك ميرسي نسرين. دونك الغياب كان الاسباب صحيه بحته، الحمد لله هنا رجعنا توا في فورما، في فورما اكثر. دونك معايا نسرين برهمية في الاخراج التقني والرقمي لليوم، على هذاك باش تسمعوا برشا برشا غنيات مزيانين، وغنيات اللي بالحق باش تشيخوا عليهم وباش تشيخوا بهم. قاعد نرى في غنيات قدامي بالحق، اسمع نادين هاي دونك اليوم الاذواق الموسيقيه الكل باش تلقى رواحها في الاميسيون تاعنا، على خاطر بالحق باش نرضيو الناس الكل. اللي يحب المزود باش يلقاه، اللي يحب الشرقي باش يلقاه، اللي يحب غنيات هكا زعبانه شويه باش يلقاه، خاطر قاعده نقرا انا راني نرى في الغنيات اللي مكتوبين قدامي. دونك اليوم باش نعملوا مع بعضنا برشا برشا جو. اليوم نهار سبت بامتياز، دونك للناس الكل باش تتفرهد، الناس الكل باش تلقى رواحها في الاميسيون تاعنا. كيما تعودتوا ديما البدايه تكون بلي فارماسي، نلقاو محلولين نهايه أسبوع في عدد من معتمديات ولاية بنزرت. بعد شوية نعطيكم لي فارماسي اللي باش تلقاوها محلولين، وانتوما تردوا بالكم على رواحكم. مرة هذية كل مرة نقولكم انا ردوا بالكم على رواحكم، مرة من المطر، مرة من الريح، مرة من الطقس كيتبدل، لكن مرة هذية باش نقولكم ردوا بالكم على رواحكم الشمس، خاطر الشمس ياسر سخونة. حاولوا كي تخرجوا تلبسوا كاسكيت، تلبسوا مظلة، تلبسوا اي حاجة، ما تخليوش ريوسكم معناها ديريكتومون للشمس. اي سورتو الخشاش الصغار بالحق، ماذا بيكم أولادكم كي تخرجوهم سحاولوا إنكم تجنبوا معناها إنكم تخرجوهم في أوقات الذروة اللي تبدأ فيها الدنيا ياسر سخونة، وكان معناها أوبليجي إنكم تخرجوهم، وإلا مازالوا يقرعوا، وإلا باش يمشيوا للروضة، وإلا أي حاجة. دونك حاولوا ديما تلبسوهم كاسكيت، وإلا تلبسوهم شابو. الحق أنا جاية تو في ثنين، ريت زوز مشاهد مختلفين، ريت طفل محلي، طفل لبس مظلة ياسر ياسر مزيان، أمه قاعدة معناها هما متعادين بحذاه، حب ينحي المظلة، قالت له أمه ليه راهي الدنيا ياسر سخونة، أقعد لبس المظلة. وريت زادة كيف كيف راجل محمل بيبي، طفلة صغيرة هكيك راسها معناها منه الربي. دونك بالحق العبيد اللي قاعدين يسمعوا فينا ما تستهينوش بهم الحكايات هذوما، راهم بالحق يقلقوا السقطول الأخشش الصغار ما تعرفش عليهم، هما احنا الكبار ونمشيو شوية في طقس هذا ونوصلوا فريمون فاشلين، فما بالك هما مسكن مازالوا صغيرات. على هذيك استحفظوا على رواحكم، ردوا بالكم على رواحكم، وردوا بالكم على صغيراتكم. في جيش البالك لليوم باش نحكيوا على حاجة، باش نحكيوا على بلاصة، بلاصة مزيانة برشا في تونس، يحبوها برشا توينسا ويحبوها برشا السياح، سانتوريني تونس. دونك باش نحكيوا على سيدي بوسعيد، لكن باش نحكيوا على جانب اخر من سيدي بوسعيد، باش نحكيوا على الوان سيدي بوسعيد. هكا قلت لكم شنية الحكاية، لكن مانيش باش نحكيوا جوست على الالوان، والا كيفاش معناها الالوان، والا علاش الألوان. دونك باش نحكيو على سيدي بوسعيد، ألوان سيدي بوسعيد، لكن من زاوية أخرى ومن حاجة أخرى ومن ناحية أخرى جملة، وحاجة بالحق ما تجيش على بالنا احنا جملة، خاطر كي سمعت المعلومة تفاجأت بها، فقلت خليني نحكيها لكم وخلينا نبارتاجيو المعلومة هذية مع بعضنا. بيان سور الغنيات وتوب فايف والغنيات المزيانين اللي باش نسمعوهم مع بعضنا، برشا انتاجات، برشا إصدارات من الفنانين التوانسة ما شاء الله، كنراو الإصدارات متاع الفنانين متاعنا قاعدين يحضروا في رواحهم للمهرجانات وقاعدين يحضروا في رواحهم للموسم الصيفي اللي نعرفوه موسم الافراح. وكيف كيف زاد الفنانين العربيين الفنانين المشارقه دونك باش نسمعوا مع بعضنا كوكتيلات هكا نتاع اغنيات توينسا واغنيات عربيه اللي حتى اغنيات اجنبيه زيدة اللي عامله بوليميك عامله توندونس بون بوز عامله حاجات مهمه بهين البريود هذيا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بيان سور. ديما كي نحطوا توب 5 ونحطوا اغنيه ديما نلقاو فما كالاغنيه القديمه اللي راجع تحيات وترجع تحيه الاغنيات هذوما بفضل التيك توك خاطر قاعدين نراهم يعاودوا يرجعوا الاغنيات وبين الاغنيات شو نسمعوا اغنيه الوائل الكفوري اغنيه رجعت تحيات رجعت لتوندونس اغنيه ياسر ياسر مزيانه نسمعوها بعد في التوب 5 وبعد نخليكم تستمتعوا بها الاغنيه كامله. لكن بدنا نجبد نحكي على وائل الكفوري المتابعين تفاجئوا وقت اللي راه وائل الكفوري في مظهر جديد ولا منظر جديد دونك كلنا تفاجأنا كيرينا وائل الكفوري خسر برشا ميزان قاعدين نلاحظوا خساره الميزان نتاع وائل الكفوري وكانه لاسباب صحيه دونك ان شاء الله هو يكون لاباس لكن للفانز متاعو تحذروا عليه لكن في نفس الوقت على غرار وإلا قاعدين نراو معناه في برشا فنانين وقت اللي يضعفوا أصواتهم تتبدل مش كيما الصوت اللي نعرفوه بعد كي يضعف الصوت متاعو يتبدل بيان سور كله مربوط ببعضه البدن بطبيعة يتبدل وقت اللي الإنسان يضعف برشا لكن وائل الكفوري الصوت متاعو قعد هو بيدو دونك هذوما الحاجات البهينة اللي نحكيو فيهم بيان سور ما نجمش نتعدى ما نجمش نحكي معناه في حاجات كي صحيح احنا ثبت وقلت لكم راني باش نعملو وباش نحكي في برشا حاجات مزيانين وباش نعملوا اجواء مع بعضنا واليوم سبت لكن ما نجموش زايده الذي المصافحه نتاعي الاسبوعيه معاكم ما نجمش ما نحكيش في الحاجات اللي تصير في بلادنا والحاجات الصايره في بلادنا ونتعدى عليهم مرور الكرام باش نحكيو شويه على الباك على البكالوريا على حالة الغش على العمليات اللي قاعدين يعملوا فيها وتحية كبيرة للمؤسسة الأمنية متاعنا اللي قاعدة تقوم بعمليات كبيرة وكبيرة برشا الأحباط هالمجموعات هذوما اللي قاعدين ديما في كل عام يحاولوا يشككوا ويخليوا معناها المصداقية متاع ومش حتى المصداقية الاستحقاق معناها متاع الشهادة الوطنية هذية اللي نعرفوها معترف بها ونعرفوها معناها قديش عندها قيمة في الدول الأوروبية والدول اللي يمشيوا يقرأوا فيهم التلامذة متاعنا في التلامذة متاعنا معناها التوانسة اللي مشاو يقراو في مختلف أنحاء العالم دونك قاعدين نراو في برشا عملية غش ومحاولة غش الحاجة الباهية اللي هو يتم إحباطها ديما دونك بعد تو نحكيو بأكثر تفاصيل على البكالوريا على الحكاية اللي قاعدين تصير ما بين وزارة التربية ما بين الجامعة متاع التعليم ما بين النقابة نحكيو زي كيف كيف ما بين المؤسسات الأمنية اللي تقوم بالإحباط متاع هالعمليات كيف كيف زادة باش نحكيو على الفيديو الشنيع والخايب اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي باش نحكيو عليه ونربطوه هو بالبلاغ اللي هبطته وزارة الداخلية البارح دونك على هالحادثة هذه وعلى هالحكاية

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: الراديو أكسجين FM.
5: صوتك بالصوت العالي.

0: زنفري. انا صار بدي فل
1: واحنا صار بدنا نرجعوا للانتين. دونك كنا نسمعوا في هيفا وهبي وصلت لها اللي توصلنا ل 12:33 دقيقه على موجة اوكسجين اف ام. توجه وقت لي فارماسي اللي باش تلقاوهم محلولين نهايه الاسبوع في مختلف معتمديات ولايه بنزرت. البدايه باش تكون بمعتمديه بنزرت الجنوبيه وين باش تلقاو صيدليه محمد علي البجاوي في مفترق بني نافع. في طريق الوطنيه عدد 11 تلقاو كيف كيف صيدليه صامد العبيد يجي في الويتا. على حافة الطريق الوطنية أعدد 11 بالنسبة للأوتيك باش تلقاو صيدلية سونيا ليجري حرم الهشمي وسط مدينة أوتيك وصيدلية إلهام البجاوي حرم بوهيني في شارع 14 جانفي في أوتيك الجديدة. على الطريق الجهوية عدد 337 الرابطة بين تونس وبين أوتيك بلوتو وراس جبل باش تلقاوها محلولة بالنهار. وبالنسبة صيدلية الليل في أوتيك في حي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8 الرابطة بين تونس وبنزرت أمام المعهد الثانوي في أوتيك. بالنسبة الغار الملح تلقاو صيدلية السراج في شارع بورقيبة قرب مركز البريد. وبالنسبة للزواوين تلقاو صيدلية سمية عبد المومن على الطريق الجهوي عدد 69 أمام جامع القرية. دونك بالنسبة لبنزرت الشمالية باش تلقاو صيدلية شقرون عبد القادر شقرون في شارع أحسن النوري. تلقاو كيف كيف صيدلية سامية شتوين في الأمير عبد القادر في البحيرة. وكيف كيف تلقاو صيدلية نجلة الخضراوي البساسي في شارع أحمد التليلي. دونك هذوما اللي فارماسي اللي تلقاوهم محلولين في معتمدية بنزرت الشمالية وفي مختلف المعتمديات. إذا فاتتكم فارماسي تنجموا ترجعوا للفيديو اللي تلقاوه موجود على لي دو باج نتاعنا اوكسجين اف ام واوكسجين تونيزي. وهكاك تلقاو لي فارماسي اللي يكونوا الاقرب ليكم انتوما. احنا مازلنا متواصلين معكم في سامدي كلوب. نخليكم مع الموسيقى سعد المجرد ويسرى محنوش توت سويت.

0: الكريم والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98-136-214 55-033-038.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: لازارو يا المصيبة توصلنا لمساعة وخمسة دقائق على موجات أكسجين أفام. رجعنا لكم باش نحكي وتوا في المعلومات وباش نبربش شوية في تاريخ تونس, خاطر كما قلت لكم في البداية باش نحكيو على بلاصة في تونس, باش نحكيو على سيدي بوسعيد. الوين سيدي بوسعيد المزيانين, لكن من ناحية أخرى تتسويت في جيش البالك.
1: جيش البالك, جيش البالك,
0: يجيش لبالكم هكا لارموني الساحر اللي نراوه وقت اللي نمشيو لسيدي بوسعيد, البيبان شبابك الزرقاء اللي تفتن في سيدي بوسعيد واللي يحبوها التوانسة ويحبوها السياح. هذوكم الكل وراهم قصة حب أسطورية تحديت العروشات والسياسة وجمعت بين فرنسي وبنية تونسية من أصول أندلسية. اي نعم, الحكايه تبدا مع صلاح الدين ديرلانجي ولد البارون رودلوف. صلاح الدين تولد وعاش في تونس, شرب من ماها, تنفس من هواها وتغرم بفنها, وحتى اسمه سموه لبوه تيمنا بالقائد صلاح الدين الايوبي من كثره العشق متاعهم للشعر. صلاح الدين هذا دارت ليام وطاح في غرام وعشق امراه تونسيه قرطاجيه من عائله عريقه. المراه هذيا اسمها عائشة. عائشة ما كانتش مجرد امرأة عادية في حياته, كانت هي الملهمة وهي الروح اللي حركت في حب الحفاظ على سيدي بوسعيد. وقتها في أوائل القرن العشرين تحديدا عام 1912 والعوام اللي بعدها, كانت ضحية سيدي بوسعيد مهدة والعائلات الغنية والفرنسيس بدأوا يدخلوا بيبنيوا في ديار عصرية ويدخلوا في ألوان وأشكال غريبة كانت باش تطمس الهوية الأندلسية متاع القرية. وهوني دخلت عائشة مع صلاح الدين وبقوة الغرام وبفكرها الثاقب أقنعوا البارون اللي هو أبوه إنه يتحرك في ساعة في ساعة قبل ما تضيع أك الجنة الصغيرة. دونك البارون استعمل النفوذ متاعه وعلاقته القوية بالناصر باي وخرجوا المرسوم التاريخي الشهير يوم 28 أوت 1915. المرسوم هذا اللي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ حماية الأثار في شمال إفريقيا, فرض على الناس الكل زوز ألوان أكهو, الأبيض الناصع للحيوت اللي يرمز للسلام وصفاء للروح, والأزرق النيلي اللي هو الأزرق اللي نراوه في سيدي بوسعيد للبيبان والشبابك والحديد اللي هو لون ناخذوه من زرقة اسمي تونس ومن بحرها. وكانوا الأجداد يعتقدوا أنه زيدا يطرد العين وبعد الحسد. صلاح الدين وعائشة بقوا لآخر يوم في حياتهم حراس لهالجمال. قصرهم وديارهم كانت شاهدة على اجتماعات فنية وثقافية حافظت على الموروث التونسي والموسيقي التونسي اللي هو المألوف. دونك في الخاتمة متاع حكايتنا اليوم, مرة جاية وقت اللي تمشيو لسيدي بوسعيد وتبداو تدورو في زقاقات متاع سيدي بوسعيد وتاخذوا في تساور بحذا البيبان الزرق المزيانين, تفكروا وقتها اللي انتوما ما كمش قاعدين توثقوا في لحظات قاعدين تعيشوا فيهم وإلا في بلاصة مزيانة انتوما فيها, لكنكم قاعدين توثقوا في قصة حب صلاح الدين وعائشة اللي خلدوا عشقهم في مرسوم ملكي وبقاوا عايشين في كل قطر الدهن زرقة لحتى اليوم. هذه كانت حكايتنا لليوم في جيش البالك. بالحق حاجات ما تجيش على البال صارت في بلادنا أبار الحكاية متاع اليوم, حكاية مزيانة هي وحكاية حب وخذيب خاطر حبيبته واستغل النفوذ متاع بوبا, ومش استغل خاطر استغلال يكون الحاجات الخايبة, استعمل النفوذ متاع بو باش ينفذ الحاجات اللي تحب عليهم حبيبته والمرأة اللي هو يحبها. لكن كنجي نغوصوا في التاريخ متاع بلادنا وفي الحاجات اللي صارت في بلادنا نلقاو بالحق فما برشا برشا حكايات من النوع هذية نلقاوهم على خاطر حبيبته ولا على خاطر عشيقته عمل حاجة والحاجة ذيك تبدأ موجودة التوى وأحنا ما نعرفوهاش وأحنا ما سمعناش عليها. دوك هذية كانت يجيش البالك لليوم. من يجيش البالك باش نخليكم مع الموزيكا, تستمتعوا بالموزيكا وميلو عمرو دياب توت سويت على أكسجين.

0: كل نهار سبت من نص نهار لساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: هاي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والأغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفر.
2: ما الساعة و 19 دقيقة على موجة أكسجين أف أم، رجعنا لكم مرة أخرى ورجعنا لكم بالموزيكا. المرة هذية تسمعوا بعضنا الغنيات اللي نلقاهم موجودين في تندانس، أكثر غنيات تسمعوهم حبيتوهم البريود هذية والجمعة هذية والمزيلو معناها موجودين في تندانس، خاطر الغنية هذية اللي باش نسمعوها توا خرجت عندها بريود قصيرة على محالة ماهي شوية برشا، لكن مازالت موجودة في تندانس ومازالت شادة صحيح أنها تقعد ديما موجودة، يظهر لي لو حتى تخرج الاغنيه اللي بعدها باش تطيح الاغنيه هذه شويه. دونك اكيد نحكي على اغنيه كازو اسفي.
3: كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات، احمدت ربي وانت عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ما

0: حي في حربك ما ميت في بردك. أنا لي تكبر في حزني وأنا لي.
1: من أغنية كازو باش نمشيو للأغنية الثانية اللي نلقاوها في المرتبة الرابعة. هو الحقيقة هبط برشا أغنيات برشا أغنيات، استيل متاعهم هكا يختلف شوية بين الأغنيات اللي هبطهم القيناء المظهر متاعو تبدل، فما تغيير في المظهر متاعو في شكله، عامل لحية كبيرة المرة هذي قعدنا بهتين شنية الحكاية، اسكو يحب يبدل اللوك وإلى الزعمة باش يشارك في فيلم وإلا في حعمل هكي قاعد يتصور طوليم جاي إن شاء الله نعرفو شنية التغيير ذي اللي رينيه في لوك أحمد سعد. دونك شنسمع مع بعضنا اليوم أغنية كوتي.

حاب اقول لكم مستمعينا رغم الغنيات اللي هبطها مع احمد سعد البقيه البوم هو كلهم هكا كلهم ستيل هذايا كلهم في الجو هذايا. احمد سعد يحب شكون يبشبش بيه هكا ويدلع ويحاسب الغنيات نتاعو اللي قاعد يهبط فيها من البريود الاخرانيه. دوك شبشوا مع بعضنا الاغنيه اللي باش نلقاوها في المرتبه الثالثه, الاغنيه اللي عامله بالحق ماشيه بالقدا. الاغنيه هذه اغنيه محلاها علاش خاطر فيها ولدنا ولد تونس دونك, والحقيقه نوردو هو اللي زينها الاغنيه هذه. شوف العبيد اللي تحب رحمه اوكي معاكم, لكن نوردو هو اللي زين الاغنيه هذه. دونك توت سويتش نسمو بعضنا فيت انتر رحمه محسن ونوردو.

حق عاملة بالكدي بوز كبيرة برشا في مصر سورتو, وإحنا هوني في تونس نسمعوا فيها على خاطر النوردو في مصر. الحاجة اللي عجبتني إنه ردة الفعل متاع الجمهور المصري على نوردو وعلى صوت النوردو, عجبهم برشا, عجبهم برشا في طريقة الغناء متاعو, في الأداء متاعو في الغناء. إحنا رينا ما هم ما هبطوش كليب, لكن ريناهم وقت اللي قاعدين يغنيوا في الغناء مع بعضهم, هذاك هو الكليب اللي هبط عليه الغناء هذية. فالجمهور المصري عجبوا برشا نوردو بستيل الغنيات متاع نوردو. كنا نعرفوا اللي مصر تلمو كبيرة, يعني الفنان راكي بشي تعرف في مصر راو نتنبؤوله بمستقبل كبير ويكون مستقبل به بالكدي. سوختو اللي نوردو غنى في برشا, معناها غنى معناها نوردو ما هوش معروف جست في تونس. نتفكروا الغنيات اللي عملهم نوردو البرة, دونك بالحق ذي حاجة من بين الحاجات اللي قاعد ماشي فيهم نوردو بخطى ثابتة. دونك الغنية اللي مش نلقاها في المرتبة الثانية لليوم هي غنية في الأصل تركية, لكن بدلولها الكلمات امتاحة, عملوها ترجموها للعربي, وغنية مشيت زيدة بالقدي خاصة على تيك توك اللي قاعدين يعملوا عليها في برشا برشا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. جسمه مع بعضنا تتسويت قلبي كتير مبسوط.

وصلنا للغنية الأولانية اللي باش نسمعوها مع بعضنا فنان ياسر ياسر ياسر نحبو. كما قلت لكم يا غنية قديمة رجع تحيات بالتيك توك, استعملوها يستعملوا فيها برشا على الفيديوهات ويجيب عنوان سرعة التخطي والتخطي الصحيح معناه على طريقة واحد من كبار الفنانين اللي هو وائل كفوري. دونك شو سمعتوا تصير مع بعضنا مغرورة.

0: دونك مغرورة باش نسمعوها بعد نسمعوها كاملة بعد الفصل الإشهاري. دونك نخليكم باش نخليكم تسمعوا ساعة الفصل الإشهاري وبعده تستمتعوا بغنية مغرورة وبعد نرجع لكم كيف كيف باش نحكيوا برشا في التكنولوجي والتطورات التكنولوجية الجديدة اللي صايرة.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: كل نهار سبت من نص نهار المساتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، السينما والاغاني. سامدي كلوب كل نهار سبت على موجات اوكسجين اف
2: ام، ساعة و36 دقيقة على موجات اوكسجين اف ام. رجعني لكم مرة اخرى باش نحكيو مرة هذه التكنولوجي، نحكيو على الاخبار التكنولوجية وكل ما يخص عالم التكنولوجيا في اوكسيتك.
3: اوكسيتك على اوكسجين اف ام، اخر اخبار التكنولوجيا.
2: في آخر أخبار التكنولوجيا باش نحكيو على جوجل اللي تختبر توجيه مستخدمي كروم ديراكتومون الوضع الذكاء الاصطناعي في عوض ما يمشيو للرشيرش. من قالت جوجل أنه تقدير هذا مجرد استكشاف ولا توجد خطط حالية أنهم يتم إطلاقه بشكل رسمي، لكن شركة جوجل قاعدة تجري في اختبارات في مرحلة مبكرة باش تغير آلية الاستخدام التقليدية لمتصفح كروم. وقتها باش يولي المتصفح يلقاو رواحهم ديراكتومون الوضع الذكاء الاصطناعي في عوض تجربة البحث التقليدية الرشيرش اللي نعرفوها الناس الكل. هوني جوجل قاعدة تختبر علامة جديدة في كروم باش تتيح عن تفعيلها تجاوز بحث جوجل التقليدي ونقل المستخدمين مباشرة إلى وضع الذكاء الاصطناعي حسب تقرير الموقع ويندوز ريبورت. جوجل توصف الخيار هذا على أنه تنفيذ عملية البحث من مربع البحث في وضع الذكاء الاصطناعي، ويرجع الخيار هذا عن تفعيله لتوجيه جميع استفسارات البحث العادية في شريط العنوان ومربع البحث إلى محادثات وضع الذكاء الاصطناعي على أنظمة مايك ويندوز ولينكس. وين يظهر الخيار هذا في أحدث إصدار تجريبي من كروم كاناري على أجهزة سطح المكتب، لكنه غير متوفر على الحواسيب المحمولة. ويرسل التغيير هذا المستخدمين ديريكتومون الوضع الذكاء الاصطناعي من شريط العنوان في كروم، وين يؤدي إدخال أي شيء على عنوان إلى فتح وضع الذكاء الاصطناعي اللي ينجم يبدو مفاجئ للمستخدمين اللي اتعودوا على نتائج بحث جوجل التقليدية في نفس المنصة. نحكيو على كليك واحدة تخليك تنجم تبعث رسائل إلكترونية، تنجم تبعث لزمايل من داخل تشات جي بي تي، وين تتوفر الميزة لنسخة تشات جي بي تي للويب. إذا سبق لك أنك تكتب مسودة بريد إلكتروني في تشات جي بي تي وكان اضطريت أنك تنسخها الجيميل ولا أوتلوك، تنجم الإرسال رسالة بريد إلكتروني. تنجم تتخطى الخطوة الإضافية هذية خاطر أتاحت شركة أوبن AI إمكانية أنك تبعث رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من كتل الكتابة، وهي الواجهة داخل روبوت دارتشا اللي تعرض فيها النصوص الطويلة بشكل منفصل على مساحة دارتشا العادية داخل تشات جي بي تي. نحكيو على تشات جي بي تي على الويب اللي يتيح إتمام العملية بالكامل داخل محادثة واحدة من البداية إلى النهاية. وتمثل كتل الكتابة ميزة تنسيقية أضيفت لتشات جي بي تي في أواخر العام اللي تعدى، وقت اللي يطلب مستخدم من تشات جي بي تي انه يرجع له مسودة رسالة بريد الكتروني ما يعرضهاش على هيئة رد دارتشا عادي، لكن يقدمها داخل كتلة منفصلة ومنظمة تشبه لحد كبير محرر البريد الإلكتروني الحقيقي من حيث الشكل وطريقة الاستخدام حسب تقرير الموقع Digital Trends. هوني يمكن للمستخدمين انهم يحدوا اي اصدار وطلب تعديلات عليه ولا قبول الاقتراحات ورفضها بشكل فردي، والا زاد تحرير النص مباشره داخل الكتله دون الحاجه لنسخه لبلاصه اخرى. ويضيف التحديات الاخيره خطوه جديده للميزه هذه، وين ولا بامكان المستخدمين انهم يبعثوا الرساله مباشره من داخل المحادثه من غير ما يخرجوا منها. ومع ذلك فما نقطه ينبغي اخذها في عين الاعتبار قبل الاعتماد بالكامل على تشات جي بي تي لإرسال رسائل البريد الإلكتروني. هوني زعمت دعوة قضائية رفعت مؤخرا في ولاية كاليفورنيا أن أوبن أي أي شركة طلبت المستخدمين واستفساراتهم ومعلومات تعريفية عليهم مع أدوات تتبع تابعة جوجل وميتا من غير الحصول على موافقة مسبقة. نحكيو على بان صارت في خدمة شات جي بي تي لدى برشا مستخدمين حول العالم. هوني قالت أوبن أي أي أنها حددت المشكلة وقاعدة تخدم على حلها. نحكيو على برشا مستخدمين واجهوا البارح في مختلف أنحاء العالم مشكلة في خدمة روبوت الدارتشا شات جي بي تي وبعض الخدمات الأخرى من شركة أوبن أي أي، بما في ذلك أداة البرمجة كودكس. وتظهر بيانات موقع تتبع أعطال الخدمات الإلكترونية زيادة في بلاغات المستخدمين بشأن أن أعطى لتشات جي بي تي بدأ من الساعة 4:59 دقيقة عصرا بتوقيت الرياض. وقالت شركة أوبن أي آي عبر صفحة الحالة الخاصة بالخدمة متاحة أنه بعض المستخدمين يواجهوا مشاكل في الوصول للحسابات متاحهم من أوبن أي آي. وقالت الشركة زادة حددنا المشكلة اللي تأثر على وصول بعض المستخدمين للي كونت متاحهم وقاعدين نخدموا على حلها. وعند محاولة استخدام تشات جي بي تي تظهر رسالة تفيد بأنه فما خطأ في تدفق الرسائل. نحكيو على ميتا اللي أطلقت اشتراك مأجور جديد في منصة مشاركة الصور. نحكيو على الانستغرام باسم انستغرام بلوس بسعر قدره 4 دولارات شهريا. ويتيح الاشتراك أكثر من 12 ميزة حصرية يتركز معظمها حول الستوري في توجه متزايد داخل ميتا نحو تقديم أدوات متقدمة للمستخدمين مقابل اشتراك شهري. وتمنح الخدمة جديدة المشتركين قدرة أكبر على إدارة الستوري وتحليل الأداء متاحة، وين يمكن تمديد مدة ظهور الستوري في بلاصة 24 ساعة كما نعرفوها الناس الكل، توالي 48 ساعة، بالإضافة لاستخدام ميزة ستوري سبوتلايت اللي تعزز ظهور الستوري محدة عند الأصدقاء والمتابعين. تتيح زادة إنشاء عدد غير محدود من قوائم الجمهور باش يحدوا شكون اللي نجم يرى الستوري هذيك بدقة أكبر. وفي جانب التحليلات يتيح الاشتراك الاطلاع على عدد مرات إعادة مشاهدة الستوري، إلى جانب إمكانية البحث داخل قائمة المشاهدين وليمنح المستخدمين فهم أعمق لتفاعل المتابعين متاحهم مع المحتوى اللي هبطوه. وما تقتصرش المزايا على الستوري أكهو، ينجم مزيدة بشي يضيف اشتراك انستغرام بلوس أداة المعاينة المنشورات قبل نشرها وإمكانية نشر المحتوى في الملف الشخصي دون ظهوره في الخلاصة الرئيسية. قبل ما نختموا الأخبار التكنولوجية حبيت نحكي لكم شوية على الانستغرام، بس قاعدين نحكي على الانستغرام. سمعنا الناس لكل الأيامات اللي اتعدوا اللي الانستغرام يلزم العبيد كل اللي كونت كل يعملوا فيريفيكاسيون للي كونت بتاعهم معناها بتاع الانستغرام، خاطر الانستغرام قاعدين نرى فيه احنا دي كونت بتاع مؤثرين يتسكروا هذوكم خليهم على جنب ما عندهم حتى علاقة، لكن نحكيوا على اللي كونت اللي ما همش اكتيف وإلا اللي كونت اللي نجم يكونوا فيك. دونك لي كونت هذوكم باش يتسكروا، فالانستغرام قالت راني مش نعطي الشهر هذايا بلاش للعبيد الكل انهم يعملوا الفيريفيكاسيون للي كونت بتاعهم. لكن وقت اللي تعمل الفيريفيكاسيون بتاعك توا ساعه يلزمك تحط الكارت بانكير نتاعك، تحط لي كود نتاعك، وبعد تولي اوبليجي ان كل شهر تخلص الاشتراك الشهري نتاع الفيريفيكاسيون اللي باش تعملها المره هذه تكون بلاش. هذه المعلومه اللي قاعده تروج تويكا وقاعدين نحكيوا فيها برشا، سورتو اللي يعملوا لي فيريفيكاسيون متاع الكونت واللي يعملوا السيكوريتي للي كونت متاع الانستغرام وحتى اللي كونت متاع الفيسبوك. دونك هذه كانت أخبار التكنولوجية اللي عنا للأسبوع هذا في أوكسيتك.
3: أوكسيتك على أوكسيجين أف أم، آخر أخبار التكنولوجيا.
2: من آخر أخبار التكنولوجيا باش نخليكم مع الموسيقى وبعد نرجعوا نحكيوا شوية على الأوضاع متاع بلادنا. دونك توت سويت جنجون يكفي أجرح.

0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار لما ساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: اي معايا انا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه اخر مصدر في عالم التكنولوجيا، سينما والاغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفهم.
2: مساعة 51 دقيقة على موجود أكسجين أفام، رجعنا لكم مرة أخرى في ساندي كلوب. كما قلنا في بداية الحصة نتاعنا باش نحكيو على الحاجات اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي البريود هذية والأيام تذومة. نحكيو بيان سور على البكالوريا، الأحباط متاع عملية الغش ومحاولة الغش اللي قاعدة تصير في البكالوريا، لكن زيدا باش نحكيو على الفيديو اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تم فيه الاعتداء على أفارقة من جنوب الصحراء، وخاصة الاعتداء على امرأة من أفارقة جنوب الصحراء قدام زوجها. الحقيقة فيديو شنيع، فيديو ياسر خايب، ما عادش تبارتاجيوه برشا، ما عادش تدوروه ما بينتكم برشا في الجروبات. الحقيقة قاعدة نرافع عبيت تقول ابعثوا لي الفيديو ويحبوا يشوفوا شنيه تحبوا تشوفوا، سامحني تحبوا تشوفوا شنية، تحبوا تشوفوا امرأة قاعدة تتعرض للاعتداء، قاعدة تتهين قدام راجلها، باش ما نقولوش كلام ما أكبر من هكية. دونك نحكيو على بلاغ لوزارة الداخلية، بلاغ هبط البارح العشية. قالت وزارة الداخلية دونك على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحرية دقيقة من التعريف بالعناصر وإلقاء القبض عليهم رغم عدم توصلها بشكاية في الغرض. هوني أثبتت الأبحاث، هذه نقرأ لكم في البلاغ تاع وزارة الداخلية، أثبتت الأبحاث أنه مقطع الفيديو اللي تم بثه من زوز قارات مختلفين يوثق حادثة يرجع تاريخها الخمس سنين التالي وتحريات متواصلة الكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في الوقت هذا بالذات رغم من مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. لفتت وزارة الداخلية زادة إلى أنه بقطع نظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجدد التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. يظهر لي البريود اللي فاتت حكينا بالقدية على كيفاش العودة الطوعية متاع المهاجرين وكيفاش تونس قاعدة تعطي في تصورة ياسر مزيانة، قاعدين يرجعوا فيهم من بلدانهم بطريقة تحفظ الكرامة متاعهم. هما موجودين هنا بطريقة شرعية وإلا غير شرعية، هذا ما يخليكش وما يسمح لكش إنك تتصرف معهم بطريقة خايبة. مانيش مش نوصل نحكي على الاعتداء اللي صار وإلا على اللي رينا في الفيديو، ما يسمح لكش حتى إنك تحكي معهم بطريقة خايبة. كيف هما ما يسمح لهمش إنهم يحكيوا معنا حتى ولو متواجدين بطريقة شرعية عندهم أوراقهم وأمورهم مرجلة في بلادنا، حتى شيء ما يسمح لحتى حد إنه يقلل من احترام ومن كرامة شخص معين كسس وتونسي وإلا ما هوش تونسي، موجود بطريقة شرعية وإلا بطريقة غير شرعية. كما قاعدين نرى وزاد احنا في ولادنا اللي نراو فيهم موجودين في مختلف الدول الأوروبية، وقت اللي تم التعامل معهم بطريقة عنصرية تحس في أنفسنا وما تعجبنيش ونقول ولاد بلادنا وكيفاش قاعدين يتعاملوا معهم. راو نفس الشيء بالنسبة لنا احنا، كما احنا ما نحبوهش. شوف هي راهي سلسلة بسيطة جدا والمعادلة راهي بسيطة برشا، الحاجة اللي ما ترضهيش على روحك ما ترضهيش على غيرك. يظهر لي حتى حد من بين الموجودين في الفيديو هذيك ما نصورش يرضاها انه تصير الحكاية هذيك الام والا اخته قدام بوه ولا قدامه هو. دونك بالحق حاجة ياسر خايبة. كما قلت لكم الفيديو حاولوا ما تهبطوهوش برشا، ما كهو يزي سيبون العبيد راهت، فما عبيد برشا عبيد راو الفيديو بارتاجيوه ميم هبطوه في ستوريات اكهو. بالحق يلزم اولا باش نحميو المرأة هذيك ما يجيش معناها العبيد كل قاعدة ترى فيها في تصويرة هذيك، وثانيا راهم فما صغار قاعدين يستعملوا في مواقع التواصل الاجتماعي، راهو تليفونات يستعملوا فيهم صغار عمرهم 10 و15 سنة 10 و11 وميم حتى اقل من 10 سنين راهو يستعملوا. شنية التصويرة اللي باش ياخوها هو كيرا مراقع تتعامل بالطريقة هذيك قدام زوجها، مرأة أنصانت قاعدين يعملوا فيها بالطريقة هذيك، قاعدين يحاولوا أنهم يغتصبوها قدام زوجها بالطريقة الياسر المقزة وياسر خايبة هذيك. طفل صغير معناها كي بشيرها الفيديو شنية التصويرة اللي بشي أخوها، شنية التصويرة اللي بشي أخوها على بلاده على أولاد بلاده كيفاش قاعدين يتعاملوا، وإلا هو شنية الحاجة اللي بش تقعد له في مخه. وكي يكبر بعد برا أقنعوا أنت اللي هو ما يعمل شكك، خطر حاجة سيبان تصويرة ترسخت له في مخه من اللي هو صغير، دونك بش تولي له حاجة عادية. الحاجة هذه اللي احنا ما نحبوهاش تصير وما نحب ما نحبوش معناها نوصلوا لانه نخليوا الحاجات الشنيعه والحاجات اللي معناها تشوكينا نوصلوا انه تولي حاجه عاديه نعيشوا بها. سينو هو الفيديو عنده 5 سنين حسب اللي قالته وزاره الداخليه، هذا ما ينفي حتى شيء، عنده 5 سنين، عنده عام زي الكسار، يلزمهم يتحاسبوا، يلزمهم يتحاسبوا بالحق، معناها يكون حساب حساب باش العبيد كل معناها الاخرين يعتبروا، ما عادش حتى حد يخمم انه يعمل حاجة بالطريقة هذية. نتعدوا للموضوع متاعنا الثاني باش نحكيه على الغش في البكالوريا، يظهر لي قاعدين يستنبطوا في حاجات مش نورمال، اللي قاعدين يحاولوا هذوما الشبكات متاع الغش. دونك عاوين فرقة الشرطة العدلية في العمران في تونس العاصمة نهار الخميس، تمكنوا انهم يفكوا شبكة تخصصت في تسهيل الغش في امتحان شهادة البكالوريا، تضم 5 من الناس، 3 أولاد وزوز بنات، اعتمدت حيلة غريبة حسب رأيكم انتوما. هذه نورمالمون نسرين راني حاطيتها في جيش البالك هذه هالحكاية. دونك استخدموا بوق منزلي مخصص لبائع متجول. دونك معطيات ملف القضية تقول أن المتهمة الرئيسية في الشبكة هذه قامت باقتناء بوق اللي هو نحكيه على مضخم صوت، خذيته ب200 دينار، بعد أعطته ل3 أولاد الشركاء متاحة، ورسمت الشبكة خطة سينمائية وين تولى شبان التمركز قرب واحد من مراكز امتحان البكالوريا في حي الزيتين في العمران. عملوا رواحهم كأنهم قاعدين يبيعوا في البطاطا وهم قاعدين يدوروا في البارتي متاع المركز اللي عاديوا فيها في البكالوريا، وكان الدور اللي عند البياع هذا متاع البطاطا اللي هما المزيفين بيان سور هو انه يعطي الاجابات الصحيحه للامتحانات عبر البوق باستخدام كلمه مشفره ومصطلحات يموه بهم، ويعتقدوا المهرة انه مجرد يبيع في البطاطا متاعو ويعطي في الاسعار، بينما يفهموها التلامذة اللي هما ديجا متفاهمين معاه وداخل مركز الامتحان مركز الاختبار وداخل قاعات الامتحان، وهن يتفطنوا الوحدات الامنيه التابعه لفرقه الشرطه العدليه في العمران وقت اللي قاعدين يقوموا بدورية تفطنوا التحركات المريبة للشبان هذوما وتكرر النداءات الغريبة اللي قاعدين يعملوا فيها إلى اللي أديت بعد الإطاحة بهم في حالة تلبس. دوك قاعدين نراو الحقيقة في استنباط كبير في كرياتيفيتي لكن في الصوص الخايب متاع الفوس كذي اللي قاعدين نعملوا فيها ومحاولات الغش. فما دي كارت زادا قاعدين نراو فيهم الحقيقة، انا ما نعرفش كيفاش قاعدين كيفاش يستعملوا فيهم لي كارت هذوما، لكن ريت فيديو زادا على مواقع التواصل الاجتماعي لأستاذة في اول ايام من امتحان البكالوريا بعد التسريب متاع الدفوار متاع الفيلول اللي خرج بعد تقريبا نص ساعة، كان مش غلطة نص ساعة ربع ساعة، مش الأستاذة هذية اللي وزارة التربية هست معاها دي كابتور دي كروم خرجتهم في أوراق، فما جروبات قاعدين يهبطوا فيها في الدفورات هذوما يتم فيها التسريب وبلتو مش يهبطوا يسربوا فيها الدفورات، وكيف كيف فما كارتة كيما الكارتة متاع كيما الكارت بانكير. دونك الكارتة هذيك مكتوبة فيها VIP وقاعدين يستعملوا فيها الغش، ما نعرفش كيفاش يستعملوا فيها، لكن الكارتة هذية قاعدين يستعملوا فيها للغش في امتحان البكالوريا. الحقيقة الشهادة الوطنية متاعنا نعرفوا قديش عندها قيمة في مختلف الدول، نعرفوا اللي طالب التونسي وقت اللي يخرج بشهادة الباك متاعه يخرج للدول الأوروبية كيفاش يستقبلوا، على خاطر يعرفوا القيمة متاع شهادة البكالوريا. وقت اللي انت باش تاخو تحب تاخو الباك متاعك خوضوا بمجهودك، ما تاخذوش على حساب غيرك. ايماجين انتوما معناها عبيد طوى مشيو معايا معناها في التخميم هذايا، عبيد طوى غشوا فسكيو في الباك بطريقة هذية ولا بطرق ملتوية أخرى، وبعد هما في السكور نتاعهم بيان سور ما مفسكين دونك باش ياخذوا نوتات باهين، بعد في السكور نتاعهم هما ياخذوا بلايص على حساب غيرهم اللي هما مجهودهم الشخصي. دونك هوني زاد نوجه تحيه للوحدات الامنيه اللي قاعده تعمل في احباط للمحاولات نتاع الغش هذوما، وان شاء الله بلادنا تمشي للاحسن، وان شاء الله التخميم نتاع الصغيرات نتاعنا يتحل بالقدا ويمشيوا بالحق للحاجات اللي تكون فايده ليهم هما وفايده للعائلات نتاعهم. احنا هكا نكون وصلنا للختام سامجي كلوب اليوم، طولنا عليكم شويه، طولنا على نسرين وعلى الفصل الإشهاري وعلى كل شيء اليوم، لكن الحقيقة الموضوع مهم كان لازم انه نحكي فيه شوية، سورتو لي بارون باش يردوا بالهم على اصغار نتاعهم ويكونتروليوهم اللي قاعدين يعديو في الباك، الله اعلم يعني يلزمهم يشوفوا. دونك احنا نتقابلوا بعض ان شاء الله السبت الجاي في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة، انتوما ما تبدلوش الموجة خليكم برانشي، خاطر بعد شوية باش تجيكم زميلتي فرح اسعديني في ميزاجور. كنت معكم مرام الهذلي كوتي ميكرو نسرين ابراهيميه في الاخراج التقني والرقمي، انا مقعد لكم شنقولكم في الامان الناس الكل.
0: ساندي كلوب كل نهار سبت من نص نهار المساعتين مع مرام الهذلي على أكسجين.
1: أي معايا أنا مرام الهذلي، البرنامج اللي باش تلقاو فيه آخر مصدر في عالم التكنولوجيا السينما والأغاني. ساندي كلوب كل نهار سبت على موجات أكسجين أفهم.

0: نحبك فيق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
1: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: نحبكم فيقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
1: ميلا نحبك فيق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
3: عندك أورانج
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
5: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
7: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
8: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. طبعني
4: الدنيا
3: زينة،
4: طبعني الدنيا
3: زينة،
4: طبعني الدنيا زينة.
5: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
6: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
5: وأنا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
6: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
5: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
6: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة. انفو كولان 28 820 280. إهاب البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار ثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: راديو أكسجين أف أم.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أف أم إذاعتكم، أكسجين أف أم إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أف أم بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

ميزاجوخ مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجوخ لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجوخ. ميزاجوخ مع

radiooxygène.tn. مسي النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygène.tn. تحية طيبة للجميع الناس اللي يسمعوا فينا في كراهبهم، الناس اللي يسمعوا فينا في الكوجينة في خدمهم، وين ما انتم احنا نوصلوا لكم التحية ان شاء الله. عشوية رح نعديوها مع بعضنا من توا للخمسة متاع العشية. بيان سور الموزيكا موجودة، الأخبار المزيانة زيدة كيف كيف موجودة، باش نحكي وزيدة على مهرجاناتنا وعلى أجواءنا الصيفية والثقافية. يكونوا في الموعد، ما تبدلوش الموجة، سينا نصيحة لرواد الطريق، نسيسوا رواحنا بشوية بشوية في العجلة الندامة. بيان سور إذا كان مزروبين برشا فوميو نشدوا الطريق الفارغ للناس اللي بشي تعديوا من القنطرة، نورمالمون حركة المرور سلسة كيف كيف. الناس اللي جايين من ولايات أخرى البنزرت، الطرقات الكل نورمالمون ما فيهش امبوتياج، وحركة المرور اليوم العشية سلسة في مدينة بنزرت. ننصحوكم باش تمشيوا للبلايس اللي بعيدة شوية على وسط البلاد، تمشيوا تشوفوا معتمديات بنزرت. عنا ما يتشاف في بنزرت، برشا بحورات مزيانة، أهم حاجة نحافظوا عليها، أهم حاجة كيف نخرجوا من البحورات هذية ومن الشواطئ هذية نخليوها نظيفة كيف ما باش نلقاوها. نحاولوا فضلاتنا ديما في ساشي ونهزوها معانا في الكرهبة، روحوا بها للدار وإلا نحطوها في أول بوبيل تعرضنا. تحية لكم من الناس الكل، احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أف أم. غستي برانشي، ما تبدلوش

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: تحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي مي لافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez, Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensi Halkarhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaweta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasa Jbed. Info line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623
5: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا كنت أنتوما جزء منها وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء
6: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في تمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
7: تحب تليفون جديد تحب بي سي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيات علاش الخضراوي خاطر الاجراءات معاه سهلة والخلاص امن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
8: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
9: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك
10: الحاضر يعلم الغايب كي تجيك فرصة ما تفلتهاش واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس
11: أنا جيت وجايبة فرحة
10: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش معرض فيه الخير بزايد برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف اكسسوارات وبرشة هدايا تستنى فيكم لاول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوأ من المزيلة

0: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل من جديد على موجات راديو أكسجين أف أم. باش نحكيو على حاجات من عاداتنا وتقاليدنا. فما حاجات في المغرب العربي احنا معروفين بهم، وفي العالم أجمع احنا معروفين بهم، دونك لازمنا نثمنوهم، لازمنا ديما نحطو اون فالور تراثنا وموروثنا الغذائي وحتى في اللباس. معناتها دونك في هذا الإطار اليوم باش نحكيو على المهرجان المغاربي للكسكسي، فيه المسابقة الوطنية للكسكسي إن شاء الله باش تكون نهار 14 جوان 2026 في تبرقة. لأكثر تفاصيل باش تكون حاضرة معنا بيان سور رئيسة الجمعية والإنسانة اللي نحسها قاعدة تدافع على الموروث هذية، ومديرة المهرجان مدام لطيفة خيري. مساء النور، مرحبا بيك.
1: مساء الخير، مساء النور لكل مستمعي أكسجين أف أم.
0: نورتنا يا للا ويعطيك الصحة الحقيقة.
1: نشكرك برضه على التقديم. لما نحب نقول لك لرئيس جمعية نكهة بلادي السيدة هجر الهديري، أنا اليوم أتكلم بصفتي مديرة أكاديمية الكسكسي اللي هي كونت منذ سنة 2022، وخاصة وطعنا بتفنينك البحث اللي عملناه طوال سنوات في مختلف جهات تونس داخل وخارج أرض الوطن، واللي يحبوا يطلعوا معناها على حكاية الأكاديمية يدخلوا على صفحتنا الرسمية أكاديمية كوكسي ويشوفونا شنو من الحاجات اللي قدمناهم لتثمين الموروث الغذائي هذايا، خاصة بعد تسجيله في اليونسكو.
0: واضح أنا الحقيقة مش أول مصافحة معك مدام لطيفة، كنت حاضرة معنا قبل في الدورة 9 للمهرجان.
1: مش الكل، كنت أخر مرة هيك الأكسجين كان في بنزرت الدورة الخامسة للمو، وكنت شركاء إعلاميين خاطر وقت عملناه في بنزرت مع سعادتك شك ألا يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: وكنت شركاء إعلاميين وأنا وقتها كنت رئيس الجمعية 2019.
0: وكيف زيدا وقتها كنت حاضرة معنا زيدا عم نيول في الدورة 9 للمهرجان العالمي للخبز.
1: أنت وقتها
0: مديرة مهرجان جمعية نكهة بلادي ولا لي؟
1: مديرة المهرجان العالمي للخبز أنا مديرته، خطر هذاك زيدا أنا أحد مؤسسيه مع الشيف نبيل ركبينة مع المنظمة الدولية للطواعد. بالنسبة للمهرجان المغاربي للكسكسي في دورة 9 بقيت معني أنا أحد مؤسسي هذا، أنا مؤسسته مش أحد مؤسسي، لأني أسسته في 2016 وكانت وقتها فرصة باش مشينا قدمنا أول تابلو روند للمهرجان المغاربي للكسكسي في دورته الأولى كانت في باريس، وكان موضوعها شنو أكل الكسكسي. ومن غادي بدينا نخدم إعلاميا على تسمين الموروث هذايا اللي هو أصله شمال إفريقي مغاربي بامتياز، واليوم أصبح معترف به منذ ديسمبر 2020، سجل في اليونسكو كتراث مادي. والجديد اليوم هو انه ليبيا اللي ما كانتش في الملف، كانوا اربع بلدان فقط اللي هما تونس الجزائر المغرب وموريتانيا، اليوم ليبيا قدمت ملف الترشح متاعها وان شاء الله تلتحق، لانه الكسكسي ما ينجمش معناه ما تنجمش ليبيا ما تكونش موجودة في هذا التسجيل. احنا في الدورة التاسعة طوى في جزيرة الأحلام نحضروا في تظاهرة صغيرة، حبينا تكون لنا مصافحة جمعية نكهة بلادي، تقريبا ثلاثة سنوات ما خدمتش في جزيرة جربة، دونك العودة لجربة ومصافحة المجتمع المدني للإعلام والتحذير لهذه الدورة اللي باش تكون خلال من 24 إلى 28 جوان في ولاية متنين، جزيرة جربة وبني خباش وبعض المعتمديات الأخرى اللي باش نشاركوها معنا إن شاء الله. دورة تيسعة نحضروا لها عنا مدة، وغدوة تخرج أول مرة للإعلام في ثوبها الجديد. المسابقة الوطنية حبيناها في تبرقة، احنا كما تعرف نكهة بلادي أعضاء الجمعية في مختلف الجهات وديما عنا معناها نتبعوا للبزوان تاع الأعضاء تاع جمعية نكهة بلادي وين يحبوا هما، احنا نعمل التظاهرات والمهرجانات الدورة هذه مدام بلندا المدين اقترحت علينا باش تكون نعمل جورني في الفضاء نتاع فيرناتور في تبرقة وقررنا باش يكون المسابقة الوطنية اللي هي بطبيعتها بعد المقرأة اللي يربكوا فيها يمشيوا معنا يرافقوا المهرجان من 24 إلى 28 جوان.
0: والله أنا الحقيقة نعرف أهمية المهرجان هذية ونعرف الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها أعضاء الجمعية، ولكن الناس اللي يسمعوا فينا يقول لك يا مدام لطيفة شنية المغزى من المهرجان هذية؟ علاش الفكرة متاع الجمعية نكهة بلادي وعلاش بالذات الكسكسي؟
1: السؤال هذا توجه لي شخصيا وانا وقتها في 2016 في دورة الأولى وكنا في ولاية قطاوين أول دورة قطاوين كان ضيف الشرف. نحن وقتها كسألوني جاوبت إجابة قلت لهم نحن اليوم معناها احنا كجمعية مختصة في التراث الغذائي نحب نعملوا مواضيع تهتم بحاجات موجودة في بلادنا حاجات تعبر علينا على ثقافتنا. شوف في تونس قداش عنا من مهرجان متاع بيتزا ومتاع باربيكيو ومتاع جلاس وما عندناش حتى مهرجان يعني بحاجة تراثية على الأقل وقتها تو تبدلت المعطيات. أنا في الحقيقة كانت فما حاجة هي خليتني معناها مكبشة ياسر الغذاء التونسي. عشت فترة في إيطاليا قبل 2012 عشت في إيطاليا قبل ما نكون نكهة بلادي وكنا وفي إيطاليا فما أشهر مهرجان للكسكسي في العالم.
0: ايه هذا في ايطاليا
1: في ايطاليا في تانجيتو كابو في جنوب ايطاليا في ايطاليا هم يعرفوا اللي الموروث مش نتاعهم يعني يعرفوا اللي هو جاي مع مالي نوفاسكو تراث مغا افريقي ومعني الايطاليين كي تحكي على الكسكسي يعرفوا اللي مش تراث بلادهم ولكن عاملين له مهرجان
0: اي خاطر هما يهتموا برشا بالتفاصيل معناها كيما البيتزا معناتها شوف كيفاش عالميا يعني
1: أما البلدان الأخرى كي تسأل أنت وهذايا كان ميكرو تروتوار عملناه في 2016 في باريس كي تسأل أنت أي إنسان عبد من روسيا ولا من ألمانيا تقول له الكسكسي شنية جنسيته يقول لك إيطالي لأنه كان المهرجان الوحيد المشهور قبل 2016
0: اللعبة
1: دونك نبقى الأولى كان عندنا الهدف نوريه اللي راهو تراث مغاربي وشو
0: سمحتي بربي أنت حضرت وشفت معناتها كيفاش يطيبوه الكسكسي في إيطاليا؟
1: الكسكسي في ايطاليا هو يطيبوه برشا بالحوت عندهم انواع اخرى معناها اما اشهر نوع نتاع كسكسي هو الكسكسي ترابانيزي بالحوت وجبنا احنا شيتين من ترابان في شهر ديسمبر 2025 وعملوه في صفحة أكاديمية الكسكسي تلقاو الكسكسي ترابانيزي وعلى فكرة كاتبين مكتب جبت أنا كنت في ترابني في سبتمبر 2025 كنت في ترابني وعملت محاضرة مع بعض الباحثين في التراث الليمبي في في ترابني وعملنا موضوع على الكسكسي وموجود معناها هذه الماتير الكل تلقاها في صفحة أكاديمية الكسكسي لأنها تسجلت وتعدت في الإعلام الإيطالي وكل شيء وهما وقت الموضوع كان حول تجربة يونسكو خاطر إيطاليا ناس متقطة كلي نغمة معناها ريت احنا ناكله في تونس ناكله وما يمناش تونسي إيطالياني أمريكاني ما يمناش هما عندهم ثقافة الاعتزاز بالأكلة المحلية نتاعهم
0: بالضبط خاطر هذيك حاجه من الحاجات اللي تروج لبلادهم معناتها ملا سياحيا كيفاش قاعده تخدم في روحها معناتها ايطاليا
1: تروج لبلادهم وتخليهم محافظين زاد على اقتصادهم ما تنساش اللي اليوم المنتوج المحلي والمنتوج معناها نتاع الجهات يخلي العباد تلوج على كل منتوج هذاك باش معناها باش تطبع معاه تشريه تعرف الصورة نتاعه تمشي له تتنقله دونك يخلق اول حاجه يفتح معناها ابواب عمل ابواب رزق كما احنا نقولوا بالدارجه نتاعنا وايضا ترويج للوجهه وزاد المحافظه على الجذور والموروث والاطفال
0: اول حاجه واحد يقول لك انا ماشي لايطاليا باش ناكل البيتزا السوربي المقرونه سورتو اي ما انت تحس ما انت التيراميسو زاد كيف كيف ما انت تحس السياحه غذائيه ما انت نوعا ما في
1: ايطاليا في معناها من شمال للجنوب ديستيناسيون تاعهم مرتبطه باكلات وبتجارب.
0: والعالم ظهرلي العالم الكل فهمها كيما في تركيا معناها التشيز كيك سان سيباستيان ولا الكنافه ولا معناتها العباد ولات تتنقل للبلدان غيان كو راهو باش يجربوا ويكتشفوا اكلات جديده
1: من جوانب الثقافه نتاع البلدان.
0: معناتها ما يلزمناش نحقروها معناتها جوست ماهيش الكسكسي ولا معناتها كي نحكي ولا حاجه مش ماكلاش ناكلوها فقط.
1: باش نعطيكم ملاحظه شريره الملاحظه نتاعي التركي ما يحقر كان في حاجته هو القاعده بالصف على مهرجان البيتزا وهذا اخرى توا تونس يعتقدوا في الواحد قاعدين يعملوا في البيتزا الا قله قليله قاعده تعمل في البيتزا الباقي الكل ما نعرفش فاش قاعدين يعملوا عرفت معناها كي تمشي لايطاليا انت تقول كل الطعام اللي نعملوا فيه يقعدوا يضحكوا الورك المنتوج المحلي ما محقور احنا من هنا جات اهداف هالمهرجان هذايا مو في دورته الاولى راهو مش من اليوم احنا اليوم في دوره تسعه خذا حظوه هو الحقيقه المهرجان نجح لنا في فترات معينه فما ديما نقص التمويل تعرف المجتمع المدني الدوره هذيا معنا اجانس ومعنا معنا اطراف برشا مش باش نعطيك اسامي من الاشهر نعرفكم الاشهار وكذا لكن معنا داعمين وقررنا باش تكون دوره متميزه في الجنوب التونسي بين الشمال والجنوب خاطر ما ننسوش ديما تبرقة اللي هي ضيف شرف هذه الدولة ان شاء الله ان شاء الله المراجب الكسكسي عنده حظوة من عند المجتمعات معناها المحلية وخاصة من عند التوانسة اللي كما قلت لك يشعروا ياسر الأكلات الأجنبية وينسوا باش يشعروا الأكلة المحلية
0: بالضبط. أنا نتمنى اللي في الريستورانات متاعنا الكبار معناتها اللي يستقطبوا السياح كسوا في الحمامات ولا في سوسة ولا في تبرقة ولا في أي بلاصة سياحية تلقى في المنيو تلقى اللبلبية البنزرتي وتلقى الكسكسي وتلقى التشيش بالقرنيط الصفيقسي وتلقى من كل وتلقى الملاوي علش ليه علش نحطه في الخبز معناتها العادي اللي هما يعرفوها علش ما نحطه لهمش باغ اكزامبل الملاوي ونحطه معناتها عبيد اللي تفهم في الكوجينة وتفسر شنو هذيك معنت
1: في جانب السياحة الحقيقة احنا بين معناه انا معناه كإنسانة خدمت ياسر على التراث اللامادي التونسي الحقيقة المنزل واللين يجيوبين واللين يعمل الأكلات التونسية
0: تلقى الدرع وتلقى البسيسة والملاوي حتى البنبلوني
1: والبنبلوني والملاوي وخبز الطابونه ولا خبز الصينيه واللي تلقى انواع وفما بعض النزل معناها اللي خدمت اكثر وتعمقت اكثر تعطيك اكله من جهه هي بيدها وهذه حاجه معناها نحن فخورين بها لانه كيف رواجنا في البدايات نتاع نكهه بلادي للمنتوج المحلي والاكل في الجهات لقينا تجاوب الحقيقه من اصحاب النزل في العديد معناها وحتى على صفحه جمعيتنا ترجعوا تلقاو تاريخنا من 2012 تجاوب كبير معناها من اصحاب النزل ونجاحات كبيره ل بعض التراث التونسي اللي تمكنوا من تراث اللامادي وتراث التونسي.
0: بالنسبة للكسكسي مدام لطيفة إلى كان هكا فما شكون يسمع فينا يحب يكتشف شنو ما أنواع الكسكسي اللي في المهرجان يكونوا موجودين واللي معروفين في تونس برش عطينا حتى توب 3 من
1: تعلم نهار 25 جوا تمنين 5 و5 علينا خمسة وخميس علينا ذي باش نقدموا فيها 24 كسكسي من 24 ولاية
0: ما شاء الله ما انت
1: مصروف خاطر المصروف توا موجود في الولايات الكل مصروف هاكا الديسير نتاعنا رقم 25 وال 24 ولايه كل ولايه اش باش تقدم معناها من الاطرف للاطرف
0: كسكسي بالحوت كسكسي بالعلوش البرزقين الانواع الكل
1: البرزقين
0: فما الكيفي والبيجي
1: البرزقين البيجي والبرزقين الكيفي مختلفين جملة وتفصيلا ما يعرفش راهم مختلفين جملة وتفصيلا احنا باش نحاولوا نقدموا ل 24 ولاية كل ولاية بوصفة مختلفة عن ولاية أخرى بالطبيعة نحن معنا مدام هنا الغربي كاتبة عامة جمعية نكهة بلادي اللي هي أسيس ولاية بنزرت غدوة باش تقدم لنا في الورشة الحية للكسكسي بالبحر باش تقدم لنا الكسكسي بالبوري بالجارتي وحتى فزت المهرجان باش تقدم نفس الريسيت لانها هي بيضة شهرت بها ومعرفت بها في مختلف معناها دورات المهرجان وان شاء الله معناها نلقاو احنا الحقيقة في هذه الدورة اردناها معناها ال 24 تكريم ال 24 ولاية تونسية والليبيا زادة معنا مشاركات متميزة من فرع نقطة بلادي ليبيا باش تكون زادة معنا جرني خاصة بابن خداش اللي هي بلدية سياحية احنا باش نمشيو لقصر الخراشقة عنا شراكة معهم باش نقدموا زادة الكسكسي في قصر الخراشقة بطريقة تراثية جميلة وعلى طريقة جداتك القدام يرحيو قدامنا ويعاونوا ويطيبوا قدامنا واحنا معناها نعيشوا التجربة هذيك.
0: هو باش تفهم معناتها اللي هو مش موروث غذائي فقط، هو موروث تلمت عليه العيلة. كي تسمع عنا عرس في تونس رانا ديجا العولة في حد ذاتها عرس وحدها، معناتها راهو هذيك العولة والتكسكيس والنشران والتفوير هذيك راهو ديجا معناتها كيفاش ما نعملولوش مهرجان؟ لازمنا نعملو له مهرجان ونحتفيو به ونوريوه للعالم ونقدموه للعالم. ويعطيكم الصحة جمعية نكهة بلادي على المجهود الكبير اللي قاعدين تبذلوا فيه من سنوات، وانا قاعدة نتبع في السنوات الأخيرة الكل في خدمتكم، فخورة جدا باللي قاعدين تعملوا فيه. راهو اللي قاعدين يخدموا فيه حاجة كبيرة برشا، راهي حاجة اللي تنجم سياحيا تعمل لنا قفزة نوعية في بلادنا. إلا كان كل حاجة نعملولها هكية قيمة وكل حاجة نعملولها القاوق نتاعها راهي تخلط للعالم وراهي تنجم تجيب لنا برشا سياح وتنجم العجلة الاقتصادية بالكسكسي وبالملاوي وبالمسفوف وبالماكلة نتاعنا معناتها نجمو نستقطبوا برشا عباد اللي باش يجيو غير كو باش يكتشفوا معناتها سياحيا بلادنا عندها ما تقول في روحها، عندنا ما نقولوا في روحنا في الجغرافيا انصفتنا معناتها، وحتى البارتي كولينير رانا نجمو معناتها نجمو نزيدو نخدمو فيها ونجمو نزيدو نروجو لها. ما نعرفش كي توافقني الراي ولا لا مدام لطيف.
1: انا تتاشي داكور وكما قلت لك قصصت برشا وقت من حياتي للموضوع هذايا. انا اليوم ما عادش كما معناها كنت متفرغه 100% للتراث المادي اللي جولات في مختلف ولايات تونس، لكن بقى هذاك غرام كبير معناها. اليوم خرجت الصباح في جزيرة جربة لقيت برشا عبيد، وانا عندي 3 سنين ما خدمتش لكن مازالوا العبيد يتفكروا الحاجات اللي عملتهم في جربة ومازالوا قوين ويقولوا لي عليه ما عادش زين. قلت لهم راه ما عادش عندي التفرغ التام للمجتمع المدني، لكن يبقى الحنين ونبقى ديما نحب نخدم على تثمين الموروث متاع الجهات التونسية وأيضا تعريف بكل ما يخص الأكلة التونسية. هي ما تورى خطر اللباس زادة الفن عنا احنا ديجا برشا محاور في الدورة هذه. تبعونا على صفحة المهرجان المغاربي للكسكسي على صفحة جمعية نكت بلادي ومرحبا بكل الناس اللي حابة تعيش تجارب مختلفة.
0: شكرا لك.
1: تكتشف انواع الكسكسي الموجوده في هذه الدوره التاسعه.
0: شكرا لك مدام لطيفه، يعطيك الصحه. دونك المسابقه الوطنيه للكسكسي والمهرجان المغاربي للكسكسي باش يكون نهار 14 جوان 2026 في تبرقه، كونوا في الموعد. اكيد المواضيع هذيا تعرفوني ديما نحب نحكي فيها على خاطر حاجه تهمنا وحاجه تنجم كيف ما قلت لكم تعمل لنا قفزه نوعيه ونقله نوعيه في السياحه التونسيه. احنا نرجعلكم بعد شوية على موجات راديو أكسيجين أف أم، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور، بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسية. تبعني للدنيا
6: والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
7: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
8: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا،
7: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
8: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
7: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
8: هاني باش نهزك المبل البرهومي، باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني، تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لاين 28 820 280. اهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
9: اكسجين تنفس الاف ام، تنفس الاف ام.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

0: www.radiooxygène.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنت تسمعوا فينا، ومعادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygène.tn. نحن حكينا على الهوية التونسية متاعنا، توقيتش نحكيو على الهوية البنزرتية اللي فما ناس قاعدين يدافعوا عليها وبشراسة، وقاعدين يبربشوا في الموروث الغنائي متاعنا والثقافي متاعنا باش يحطوه أون فالور وباش يسمعوا العالم. في إطار مشروع اسمع كان حاضر بحذينا الفنان البنزرتي اسماعيل بن صالحة، وكنا سمعنا غنيات اللي تربينا عليهم اللي احنا صغار سمعناهم في برشا مناسبات، اما ما نعرفوش حكايتهم وما نعرفوش قصتهم نون بلو. هو يغني فيهم بطريقة ياسر جميلة، وزيد قاعد يلوش في الباتريمون متاعنا وقاعد يلوش في التاريخ باش يعرف الحكايات متاع الغنيات هذوما. دونك اليوم فرحانة برشا باش نقدم لكم برودوي جديد بنزرتي 100% بصوت بنزرتي 100%. اسماعيل بن صالحة يصدر الأغنية اللي نعرفوها الناس الكل يا سيدة بصوته هو. خلينا ناخذو أكثر تفاصيل معاه. مرحبا بك اسماعيل، نورتنا.
1: عسلامة فرح، يعطيك صحة، ميرسي انفينيمون. أنا فرحان برشا اللي في أوكسيجين اف ام، إذاعة نحبها برشا، ويعطيكم صحة حتى كل مرة وقفتوا معايا في كل لونسمون تاع أغنية جديدة. وهذا كوكتيل جديد، ميدلي جديد، فيه ثلاث أغنيات، يا ليلة جايتك بخير، نغارة، والوميمة، والكوكتيل ميدلي اسمه يا سيدة.
0: دونك الأغنيات اللي تربينا بيهم وكبرنا بيهم الكل، اللي عارفونا العالم بيهم معناتها.
1: اكزاكتومون، وكبرت بيهم، وانا كنت نعيش لبرا كل عام، نسافر نروح نجي بنزرت في السيف، ونروح بالغنيه تاعكم في فرنسا، ومغروم بيهم. واحنا عائله فنيه، عزيزي كان في المدير كونسرفاتوار، وكان هو بيدو يعزف فيهم ويعمل فيهم، وهذاك قاعد في العائله. وانا فرحان برشا اللي خرجت مع حسن حدور زيد ان كوزان موا الاغنيه الكوكتيل هذا. والكليب زاد محليها على الاخر، في حكايه انا صغير ونهار وتي تختي، والعميل اللي عملته نهار وتي تختي، حبينا حاجه مزيانه، وان شاء الله تعجبكم
0: ان شاء الله. دونك انت فرحان، واحنا زاد فرحانين على خاطر الموروث الغنائي متاعنا قاعدين نحافظوا عليه وقاعدين نلموا فيه انتغي باش ما يندثرش. دونك باش نسمعوا الاغنيه حصريا على موجات راديو اوكسيجين اف ام، وان شاء الله باش يكون حاضر بحذنا اسماعيل في قادم الايام باش نزيدوا نحكيوا على تفاصيل الاغنيه هذوما، خاطر سنستنا اسماعيل راهو في كل اصدار لازم تحكي لنا الحكايات بالتفصيل نتاع الاغنيه هذوما. شكرا لك، وكلمة الختام اسماعيل.
1: بينا فرحان خاطر باش الاغنيه باش تخرج عندكم اون افون بروميير، اول اذاعه في تونس، وان شاء الله نبدا بحذاكم، وفرحان اللي هي اون افون بروميير في اوكسيجين اف ام
0: ان شاء الله. شكرا لك اسماعيل، ميرسي بوكو.
1: دونك عايشك فرح.
0: توت سويت يا سيده الميدلي اللي خرج عنده نهارين حصريا على موجات راديو اوكسيجين اف ام.

0: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Freelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 ou elle 27 957 623.
4: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنتوا أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا، ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
5: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار. ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس،
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقاو.
10: راديو أكسجين
11: FM، صوتك بالصوت العالي.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور.

راديو اوكسجين وانتين. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنت تسمعوا فينا ومعادلين الموجة. تعرفوا الدنيا سخنت والصيف دخل، برشا ناس قاعدين يحكيوا على التغذية والغذاء في الفترة الأخيرة، سورتو بعد الريجيمات والمواضيع هذيك الكل اللي طرحت في الآونة الأخيرة. ما أنا باش نحكي في أكس آخر الحقيقة، سورتو بعد ما الناس ولات خايفة، ولينا خايفين من ماكلة الدلاع، ولينا خايفين من المشمش، خايفين من الخوخ، خايفين من التفاصيل هذية متاع الماكلة اللي معناتها مانيش مستنسين نحكيو فيه. ولكن انا باش نحكي في اكس كيف ما قلت لكم اخر كومبليتمون، بربي الناس اللي عندهم مطاعم، الناس اللي عندهم دي باتيسري، الناس اللي عندهم دي لابوراتوار يخرجوا فيها ماكلة، راه بالحق راي امانة كبيرة، راهو حاجة نجموا نهار اخر مع ربي ما نلقاولهاش يعني تفسير وتبرير. اهم حاجة هي النظافة، ماذا بينا نخاف ربي في خلقه، نتقي ربي في خلقه. الناس اللي بيعوا باغ اكزامبل في الدلاع مقصوص، شطر دلاعة ولا ربع دلاعة ولا حاجة يقصوا فيها بسكينة، ساعات انا بريد برشا ناس معناتها السكينة حالتها رثة الحقيقة، اللي ما تنجمش حتى من بعد تاكلها الدلاعة، يعني ما فيها بيس، نحطوا بانو بحذنا السكينة ضربة اثنين، شوية امو قطيرات جافيل ولا قطيرات خل ونظفك السكينة هذيك باش كيف نقصوا الدلاعة ما نعملوش كونتاميناسيون، ما نضروش العبيد اللي باش يشريوا، خاطر ساعات يمشي في بالك اللي الدلاعة فاسدة وكره هو فما حاجة تعديت معناتها غبرة ولا من دلاعة لدلاعة يصير برشا كونتاميناسيون معناتها يصير التنقل متاع الجراثيم. دونك الدلاعة ساعات نتعرش عليها شكون اللي تعدى فوقها، شنو الفار جربوع، شنو الحشرة اللي تعديت فوق الدلاعة هذيك. كيف كيف الناس اللي يخدموا في الريستوران، اللي عندهم الملكين اللي عندهم الريستوران المطاعم، راهو حتى المطاعم الفخمة معناتها ما نستثني حتى حد، الناس الكل نعسوا على البيرسونيل متاعنا، نعسوا على الناس اللي يخدموا معانا، نحاولوا نكونوا معناتها نصرفوا أكثر فلوس على النظافة وأكثر فلوس على الهيجين باش ما نضروش العباد، نحاولوا البيرسونيل الصبات اللي باش يدور به في الشارع ويدخل به للابوراتوار وإلا للكوجينة مش هي بيدها، على خاطر من الشارع ينجم يدخل برشا برشا جراثيم للكوجينة وتنجم تتعدى في الماكلة. بالنسبة للي كالو واللي يتلبسوا في الشعر باش ما تتيحش شعر في وسط الماكلة، هذا في الصيف وفي الشتاء، ما في الصيف أكثر لأنه تعرفوا معناتها الحركة الاقتصادية في الصيف أكثر، الناس تصرف أكثر فلوس في الصيف، تخرج أكثر في الصيف بما أنه كونجيات، الناس تتحرك برشا، تصرف برشا، يكلوا برشا من الشارع خاطر نوليو نتعبوا من الكوجينة، نسي جنرالمون ما عادش يحبوا يدخلوا الكوجينة خاطر الطقس سخون والدنيا سخونة، دونك يكثر الماكلة في الشارع والخشاشر كلها في عطلة والناس تتحول من بلاصة لبلاصة. دونك بربي تقيو ربي في خلقه، معناتها نعس على البيرسونيل متاعي لازم يغسل يديه، انا ريت عبيد اللي يلبس لي غون معناتها هما بيدهم اللي يقرني بيهم وهما بيدهم اللي رجع بيهم الفلوس، فهمني انت علاش لبس هالغون وعليش هو بيدو الإنسان اللي يقرني معناها في اللي ساندويتش وهو بيدو اللي يحط معناتها في اللي ساندويتش هو بيدو اللي يقبض في الفلوس معناتها معناتها أنت ترضاها لروحك وترضاها لعائلتك، معناتها الفلوس هذيك مثلا لمية فرنك ولا دينار راهو يدور معناتها شوف قديش من يد تدور عليها معناها من يد اليد معناتها فينالمون أنت تشدك الفلوس هذوك ما بالغان ويولي أكثر معناتها راهو عرضة للجراثيم خاطر مش كيما اليد كيما الجلد معناها كيما البلاستيك يشد أكثر جراثيم. دونك انت بك الفلوس هذوك ما تحطهم في الكاسة ومن بعد ترجع تحط تشد بيديك سلايت اللي هو ممنوع منعا بيتا كانوا بتشد بيديك سلايت فما كل هكا الفخشيت ولا اللي تهز بيها السلاطة. بالحق معناتها نحب نوصي تكنيكمان ولكن ما عنديش الكلمات التكنيك اللي باش نقولها، بتتر تغيب عليا حاجات ما ان شاء الله في الايام القليلة القادمة بتتر يكون بحذينا حاضر شكون من حفظ الصحة ولا من حماية ولا من المنتج للمستهلك، فما مرة في في في في السوق هذيك المنتج للمستهلك مرة منهم
شفت شكون بالحق معناتها بعيني يهز في الفلوس هكا باش يحطهم في الكيسة ومن بعد ديريكتومون هز اللحم معناتها حطه في في في الساشي بنفس ليغون اللي هز بيهم. بالحق راهو ينجم يتسبب في كوارث, ينجم يتسبب في كوارث كبيرة. باش نقول للعباد ما تاكلوش المشارع ما يجيش, باش نقول للعباد ما تاخذوش المشارع ما يجيش, خاطر بخيتو كونسوماسيون وحاجة في في العجلة الاستهلاكية. معناتها احنا الناس الكل نستهلكو, الناس الكل لازمنا نستهلكو, لازمنا نشريو, اما هكا كل واحد يكون حال المحل يقف عليه يشوف لي لابوغاتوار الميعون قاعد يتغسل ولا لا, قطيره جافيل قطيره خل المغارفه, خاطر الناس الكل ياكلوا في المطاعم بنفس المغارفه معناها ما يجيش كونه تغطسها في الماء وتخرجها, لازم تتغسل بقواعد صحيحه وعلاش لا تتعدى على الفابور سخون ديجا. هذيك هو الطبيعي معناها تتعدى على الفابور سخون, لصحنا كيف كيف نورمال ما يتعديوا على الفابور سخون, هذا الكل معناها احنا مانيش طالبينه ولو انه حاجة اساسية, اما على الاقل الغسيل متاع الميعون متاع المطاعم يصير بطريقة صحيحة باللي برودوي باش نجمو معناها نقصوا لو ماكسيموم من الجراثيم اللي موجودة والعالقة. هذه حاجات اساسية كيف كيف الخضارة كيف ما قلت لكم اللي بيعوا في الدلاع ماذا بينك السكينة, هو فوميو تشري دلاع مسكرة كل واحد يدي ولا ما انت ينظفها على روحه, اما سينو اللي باش يبيع الدلاع مقصوص ماذا بيك هكا انت بيدك ما تجيبش دعوة الشر روحك وما تجيبش اثم روحك هكا اغسلها ما بين الدلاع والدلاع ما فيها بيس, كان تعديها على بانو ترميها في بانو محطوط فيها الجافيل والومو تتغسل وهكا انت حافظت على نفسك وحميت روحك وكيف كيف اللي باش يشري حماية روحه كيف كيف. دونك هذه قوس وحليناه ان شاء الله يا ربي الناس الكل تكون بخير ويتعدى موسم صيفي باهي للناس الكل. احنا نرجعكم بعد شويه على موجات راديو اكسجين افام, ريستي برانشي ما تبدلوش الموجه.

0: هذه ديديكاس الكل سمرة تسمع فينا على موجة راديو أكسجين FM. من بعد هذه لازم تعدي لهم نسرين البيضة منامور باش نعدلوا الكفة. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين موجة على 94.5 ولا على www.radiooxygene.ca. نسرين تحب تطلع لكم المورال بعد الهزيمة متاع المنتخب. قيلنا قمنا نلقاو المنتخب خاسر 5 الحقيقة قدرة ربي. لبس إن شاء الله حظ أوفر للمنتخب الوطني التونسي. احنا نحبوه في الربح وفي الخسارة، والرأي الوطنية ديما في الربح وفي الخسارة في قلوبنا، هي بيدها. ما نحبو الربح الحقيقة، معناتها نحبو الأجواء تتنعوش في الشارع التونسي، نحبو نفرحو، نحبو احنا شعب نحبو الكورة، معناتها نحبو الفرحة متاع الكورة. ان شاء الله حظ اوفر في باقي المشوار. سينو احنا مشوارنا وفي معكم لليوم على موجات اذاعه اكسجين FM في برنامج ميزا جوغ. احنا الحقيقه في انتظار البرمجه الصيفيه. في البرمجه الصيفيه ان شاء الله باش يكون عندنا برشا جو في البروغراماسيون، برشا برامج مزيانه. كونوا في الموعد، اكسجين FM ديما قريبه للمواطن البنزرتي ولا التونسي، ديما معكم في كل مناسباتكم وأفراحكم. في انتظار يكملوا جماعة البكالوريا الامتحانات إن شاء الله نهار الأربعاء، ويتحرك الشارع ويكون فما موف ما باهية، والحركة الاقتصادية الكل تتحرك، والناس تولي تخرج بالقدي، والناس تولي تمشي تبحر، ويولي فما هكا برشا جو في الشارع. من هنا لوقتها نقول لكم تصبح على خير، في لبين وباي باي، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد ونفس التوقيت على موجات راديو أكسجين FM. نسيسوا روحنا في طريق، وبربي فما بروجيكتور في طريق منزل بورقيبة بنزرت، معناتها الناس اللي ماشيين من ماطر منزل بورقيبة البنزرت في الليل، نسيسوا روحنا فما بروجيكتور لازم يتنحى، الخطر يجهر في العبيد برشا، ينجم يتسبب في كوارث، ماذا بينا يتنحى من توا قبل ما تصير الكارثة ونوليو نحيوة مجبرين. دونك فما حاجات راي ما تصيرش في الطريق، فما حاجات ما يلزمهاش تصير في الطريق. الضوء برشا، حتى الناس اللي بداو مين الفار وقت اللي يبداو يسوقوا في الليل، نقراو حساب العباد اللي جايين من غادي، نجموا تجهروهم وينجموا يصيروا الكوارث. الناس زادة كيف كيف اللي تبدا تسوق بسرعه في ايقارك، لا تنجم تكونترولي كرهبتك ولا تنجم تكونترولي غيرك، معناها ما تنجم تتسبب في كوارث كبيره. دونك الطريق ماهوش لعبه، الطريق راهو فيه قوانين وفيه حاجات لازم نحترموهم كيف ما اللي تعلمناهم وقت اللي نقراو في الكود، وقت اللي نعديه في البرمي ملزمناش نعملوا مجاوزات. بما أنه جاي الصيف والعبيد تصهر الوقت متأخر، ماذا بينا كل واحد يحاول يحترم الإشارات ويحاول في الطريق ما يعملش حاجات خارجة على السياق، باش ما نشوفوش كوارث لح قدر الله في صيف سنوي تعدى وتتعدى عطلة آمنة للجميع. تحياتنا لكم، أجمل تحيات فرح السعيديني على موجات راديو أكسجين FM. سمعتوني من ثلاثة حتى كش للخمسة متاع العشية. ترافقني نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، الشيخ فتحي البي في التنسيق، وألف الجندوبي في رئاسة التحرير.
1: ميزاجوخ مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجوخ لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي بشيكون اسم برنامجنا ميزاجوخ.

الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك.
4: عندك أورانج.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
3: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, toi Frilcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtiki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 613.
9: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماطر بدينا، كنت أنتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
10: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
11: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيالة. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
13: أنا جيت وجايبة فرحة.
12: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه

0: شيواوا. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: نحبك فايق يهديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك.
3: عندك أورانج. ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكالعادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك. على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. تبعني للدنيا والدنيا زينة،
7: والدنيا زينة تبعني ابني والدنيا زينة
8: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
9: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة
8: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
9: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
8: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي أما وين باش نلقاو هالدليل الكل
9: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار

0: Radio.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج، ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. تبعني للدنيا والدنيا زينة،
7: الدنيا زينة. تبعني
8: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي دور تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
9: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا،
8: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
0: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
8: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هاد الليل الكل؟
0: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. اغيث البرهومي في كل دار يفرحك كبار وصغار.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج، ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية. تبعني
6: للدنيا
5: زينة،
6: تبعني للدنيا
5: زينة،
6: تبعني للدنيا زينة.
7: هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
8: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
7: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
8: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
7: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هاد الليل الكل؟
8: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.

0: ام العز كنتار. طيرا.
1: لا باش نجاوبك يا قاسم باش نجاوبك قاسم يوروك
0: مظلوم
1: نجوم الليل.

0: صاحبك فايق يهديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية أويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيف إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك وديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن وانكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

Saudade. فقد دين معنا. نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بيكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من مطلثة حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقاو فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: انا عواطف العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من السبعه النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

من بنزرت، من أرض الجلي من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendez-vous, dis maman.
0: Radio Oxygène FM.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا.
2: ليلى معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: FM.
1: Oxygen FM בסוט לייב.
0: مش اكسجين جيبوا لي كائن اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع